انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Give me a second.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: اول خيوط الفرحه

باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيد.

0: عليكم صبري واللي يصبر يمول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ 4 مساء على Energy 92.1.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: I'm

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. البرنامج اللي جاي اصحاب أرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. أرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: حبيبي
1: روح على بيت أبوك.
2: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: يا صباح الفل، صباح الهنا، صباح السعادة على كل الناس اللي بتسمع دلوقتي حالا انرجي 92.1، وجاهزين نبدأ مع بعض يوم حلو جدا جدا جدا من اصحاب انرجي. صباح الفل عليكم يا احلى مستمعين، انا باسم كميل وانا هكون موجود معاكم النهاردة على مدار الساعتين الجايين من دلوقتي لحد الساعة 10. سارة مش هتكون موجود معانا النهاردة، لكن انا هكون موجود معاكم وان شاء الله هعمل لكم كل حاجة انتوا عايزينها، يعني هلعب لكم الاغاني اللي انتوا عايزينها، نتكلم مع بعض في مواضيع حلوة، اطمن عليكم، اعرف عملتوا ايه من امبارح للنهار، النهارده صحيين مفوقين ولا لسه نعسانين عايزين تناموا، عايز اعرف كل حاجه منكم. وطبعا ما تسيبونيش لوحدي بقى بكلم حته الحديده دي، لا فاظهروا بانوا عليكم امانه من على الارقام بتاعتنا اللي تقدروا تكلمونا من خلالها. طبعا اهم رقم والرقم السحري هو رقم الاس ام اس 92 10 92 10، اطلبوا واتمنوا من عليه كل حاجه انتوا عايزينها. وزي ما انتوا عارفين الاغاني اللي بتطلب الاول بتتسمع الاول، لكن انا مش عايزكم بس تطلبوا اغاني، انا عايزكم تقولوا لي اخباركم ايه، فينكم دلوقتي حالي، لو انتوا في الطرق هل الدنيا زحمه ولا لا في المناطق او الحته اللي انتوا فيها، وصلتوا اولادكم المدارس ولا لسه، والناس اللي بيسمعونا دلوقتي وفي الجامعه وصلتوا الجامعه ولا لسه، ولا عندكم المحاضرات النهارده متاخره ولا ايه بالظبط، الناس اللي وصلت الشغل بتسمعوني دلوقتي من الشغل ولا لسه فين، ولا لسه في السكه وسائل المواصلات، الناس اللي لسه في البيت بقى اللي بتبدا شغلها متاخر، انا عيني عليكم بارده، انا عيني، انا مش بحسد، انا بنق بس على راي ساره المنذر. ف يعني طمنوني عليكم كده وقولوا لي اخباركم ايه وعاملين ايه النهارده والمود رايح على فين النهارده. النهارده يوم الاربعاء، يوم 23 سبتمبر 2026. فصباح الفل عليكم وان شاء الله النهارده يوم حلو جدا جدا جدا جدا جدا. قلت لكم بقى كل الارقام، رقم الاس ام اس 92 10، ارقام التليفونات 38 35 177 او 178. وهنبدا باغنيه انا شخصيا بحبها جدا جدا جدا، اول ما شفتها قلت لا انا لازم العب الاغنيه دي عشان وحشتني كمان، سميرة سعيد اوام كده.

بعشقها الاغنيه دي, بعشقها بعشقها بعشقها. انا بحب سميره سعيد جدا عامه, واللي انا ابدا الحلقه النهارده بسميره سعيد, فمعنى كده ان يومي هيبقى حلو. يا رب انتوا كمان يومكم يبقى حلو. طب في سرب من الرسائل جه, يعني انا مش عارف اقول ايه. شكرا يا مستمعين على السرب من الرسائل. اول حد بعت لي هو صديق البرنامج اللي بيقول لنا صباح الفل والياسمين, علشان ساره وباسم دايما بيفرحونا وبيخلونا فريش. لازم نفرحهم, علشان كده اطالب من الاستاذه عايده سعود انشاء استوديو في منطقه المنيل علشان يبقى اقرب لهم. يا اخويا ما تفكرنيش بالطريق كل يوم المعادي 6 اكتوبر, ما تفكرنيش. الحمد لله على كل شيء, الحمد لله. حسن رمزي, انا دلوقتي في الطريق الصحراوي ورايح 6 اكتوبر في القاهره, يعني توصل بالسلامه لان الدنيا زحمه قوي قوي قوي قوي قوي. يا حسن يا رمزي يا اخويا, ومعرفش ليه بعت لي بيقول لي انا عامل حسابي يا باسم بانك هتفطرني النهارده. بس باشا لما افطر انا الاول, بعد كده عايز تفطر من فطاري مش هتنبسط, لان انا بفطر فطار دايت وكده اهو, فانا باكل اكل ارانب فمش هتنبسط خالص خالص خالص. جود مورنينج, نزلت العيال واوف تو ميت ماي بيرنتس فور كوفي في المعادي قبل الشغل. ممكن اغنيه تو ليت عشان حبيبي بليز, ووشينج ايفريوان ا جريت داي, او بتتمنى لكل الناس يعني يومهم يبقى حلو. دي هايدي. هايدي صباح الفل عليك, وان شاء الله تقضي وقت حلو جدا جدا جدا مع باباك ومامتك. واغنيه اللي انت طلبتيها مش موجوده عندنا, فاطلبي اغنيه تانية علشان اشغلها لك. محمد طنطاوي, صباح الفل يا باسم, الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا طنطاوي, يومك جميل ان شاء الله. صباح الورد, صباح الفل يا باسم, يا رب تكون صباحك جميل. عمار, وانت كمان يا عمار يومك يبقى حلو قوي ان شاء الله. صباح الفل عليكم, انا احمد اسماعيل, وعايز اقول ان كل يوم احلى مع سلمى. لو قصدك سلمى قاسم كده كده, لو قصدك سلمى مثلا خطيبتك او مراتك فبرضه كده كده, ولازم تقول كده بدل ما يومك ما يبقاش حلو. يا احمد اسماعيل صباح الفل عليك. حد طنطاوي عايز يسمع زي الغجر لشرنوبي, جهزت وهتشتغل. في كمان حد بيقول لي رايح الشغل والزحمه نار. طب قول لنا فين يا رقم اخره 5 5 4, فين عشان نحذر اخواتك اللي ممكن يلبسوا في الزحمة دي كمان شوية لو ما حذرتهمش. قول لهم بسرعة رقم اخره 5 5 4. شغلنا بقى ايه اليوم الحلو ده. صباحك فل, جهزت وهتشتغل. صباح الخير يا باسم, انا سارة. صباح الفل يا سارة, انا في طريق للشغل في العاصمة الادارية, والحمد لله الطريق مش زحمة النهاردة. ادعي لي النهاردة يكون يوم حلو. يا رب يومكم يبقى حلو يا احلى مستمعين في الدنيا كلها, بالاخص سارة واي حد بعت لي SMS النهاردة على 92 10. صباح الفل عليكم, اطلبوا واتمنوا كل اللي انتوا عايزينه, كملوا افضلوا قولوا لي ايه اخبار يومكم لحد دلوقتي, واخبار الصبح واخبار الزحمة, وعايزين تسمعوا ايه على 92 10 لحد ما نسمع شرنوبي زي الغجر اللي اتطلبت.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: اقعد اسمي صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ 4 مساء على انرجي 92.1.

0: تلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

0: عين بوينتون المزيكا لعبتها.
1: رايحين على فين؟
2: الأجمد في المجال لسه راجعين.
1: فاصحى بانرجي
2: مع سارة المنذر
1: وباسم كميل.
3: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

عامة أنا مبسوط من الأغاني اللي أنتوا بتطلبوها النهاردة الصراحة, يعني الاختيارات كلها حلوة قوي ومتأكد اللي فيه أحسن كمان. يا ستار يا رب, أنا عملت ريفرش للأسم أسز لقيت فيه سرب أكبر من الرسائل. طيب تعالوا نشوف, إحنا آخر حاجة قريناها كانت اليوم الحلو ده, ماشي كانت سارة. هاي باسم, صباحك حلو, أنا ماي بسمعك بعد ما وديت بنتي المدرسة, وكل يوم بسمعكم في التوقيت ده طريق التسعين الشمالي, ويعتبر كويس مش زحمة قوي يعني, وعايزة أسمع عمرو دياب. جيت لك او اي اغنية لعمرو دياب من العندي قبل العندي. حاضر, من عناية الاثنين وتوصلي بالسلامة يا ماي. صباح الفل, ممكن نسمع اغنية لمنير لما النسيم. حاضر, انا اسمي كريم ناجي يا باسم. ازيك يا كريم يا ناجي, عامل ايه؟ منورنا في اصحاب انرجي. لا ليه كده يا باسم, ممكن اي حاجة لتوليت. ثانكس هايدي. حاضر يا هايدي, هلعب لك اي حاجة لتوليت من عناية الاثنين. ايمن موندي, صباح الفل. ايمن موندي صباح الفل عليك. صباح الفل يا بيسو, ان شاء الله سيرة حبيبة قلبنا تكون بخير. هي كويسة يا جماعة ما تقلقوش. يا ترى في العاب وفوازير ولا لا؟ I'm still broken from yesterday. معلش يا ايمن, معلش, ما قلنا لك بقى اسمع بقية البرامج, ممكن يبقى عندهم تذاكر هم كمان. وطبعا في فزورة النهاردة. صباح الخير يا باسم, انا جارتك في المعادي يا سلوى, انت منوراني. وصباح الفل على كل الناس اللي عايشين في المعادي, جيراني. صباحكو حلو, يومكو جميل يا رب, احب اسمع اي حاجة على ذوقكو وتبقى اهداء ليكو. دي مروة ومنار, صباح الفل عليكو يا احلى اتنين في الدنيا كلها. انا احمد اسماعيل بقول لك سلمى مراتي, طبعا عايز تعملي مشكله على الصبح, افتكرتك بتتكلم عن سلمى قاسم. عادي يعني, تشابه في الاسامي, ما انت ما حددتش برضو يا احمد, بس يعني صباح الفل عليك وصباح الفل على سلمى مراتك, وان شاء الله يمكن النهارده يبقى حلو جدا. السلام عليكم, صباح الخير, انا شريفه رايحه مع خالتي هتعمل عمليه في عينها, ممكن تخلي الناس تدعي لها وتقوم بالسلامه ان شاء الله, ويحفظها لنا ويشفي كل مريض يا رب العالمين. امين يا رب, امين يا رب, امين يا رب. كل الناس التعبانه يا رب تخف وتبقى باحسن صحه, وربنا مع خالتك يا رب ان شاء الله النهارده في العمليه, وتكون يعني بسيطه جدا وتطلع يعني زي الفل, وما تحسش باي وجع خالص خالص خالص. ان شاء الله ربنا معاكم. صباح الفل يا باسم, بتغير مودنا جدا لما بنسمعك يا رب, يوم حلو عليك. انا هدير, صدقيني يا هدير الرساله دي بالدنيا عندي. انا جيت من المعادي لحد اكتوبر, المعادي زحمه, مدارس الدائري كويس, السياحي زحمه شويه, حدائق الاهرام الوضع صعب جدا, الواحات معقول بصراحه, صعبت عليا, بتيجي كل يوم المشوار ده. شفت بقى باجي كل يوم المشوار ده. ربنا يكون في عون اي حد, الصراحه مشوارهم طويل زي المشوار ده. عمرو الوكيل, صباح الفل عليك. صباح الفل عليكم يا اصحابي, قلتوا الفزوره تسهلها بتاعت ساره ولا لسه؟ لا هو احنا لسه ما قلناش الفزوره, وساره اصلا مش موجوده. هو انت بتسمع يا عمرو يا وكيل ولا ايه؟ صباح الفل عليك, هقول الفزوره حالا. صباح الفل يا باسم, ما تنساش الفزوري كالمعتاد, وعاوزين نلعب لو ممكن بليز النهارده, ايه رايك؟ يلا صباح الورد احمد سعدي. طب يا جماعه, صباح الفل عليك طبعا يا احمد يا سعدي, وايه رايكم بقى لو نبدا ونقول فزوره النهارده؟ فزوره النهارده مش من فوازير ساره الا منطقيه, هي فزوره منطقيه جدا جدا جدا, لكن ممكن تشغل مخكوا. الفزوره دي بنقولها لكل الناس اللي خلايا مخهم ممكن تبقى منهاره ومتدمره, وعايزين يصحصحوا كده ويفوقوا على الصبح. فزوره النهارده بتقول ايه؟ حاجه ليها 3 عيون ورجل واحدة بس, وبتتحكم في آلاف الناس كل يوم, يا ترى تطلع ايه الحاجة دي؟ حاجة ليها 3 عيون ورجل واحدة بس, وبتتحكم في آلاف الناس كل يوم, يا ترى ايه هي الحاجة اللي احنا قصدنا عليها؟ اللي يعرف حل هذه الفزورة يبعت على رقم رسائل 92100 الحل مع اساميكو, ويلا بينا نصحصح ونفوق مع بعض ونشغل خلايا مخنا المنهارة والمتدمرة.

لا يا جماعة، أنا عندي النهاردة ذهول من سرب الرسائل اللي عمال يجي على رقم الاس ام اس 9210. لا بسطني يعني بجد، طلبت منكم ما تسيبونيش أكلم حتة الحديدة لوحدي، وانتوا بجد مش سايبيني لوحدي خالص. شكرا ليكم، بحبكم جدا. عايز أصبح على هاني صفوت اللي عارف إجابة الفزورة، وبيقول صباح الفل عليك يا صاحبي يا ابن المعادي الغالي. صباح الفل عليك يا هاني يا صفوت يا حبيب قلبي. من رقم الرسائل بقى، ثانية واحدة، إيه كل ده؟ What is going on؟ طيب صباح الفل على الحلوين، ده حواش. صباح الفل عليك حواش. هاي باسم، أنا وبطلب إليسا من قلبي وقلبك بقالي 10 أيام بطلبها. يعني أنا مش متأكد الأغنية دي موجودة عندنا النهاردة ولا لأ، بس لو موجودة هشغلها لك. حاضر، مش لازم خالص، بس يعني في أغاني طلبت قبلك فيعني مش هتشتغل حالا. سمسيمو صباح الخير يا بسوم، عامل إيه يا صاحبي؟ رايحة مشوار طويل ورخم بس إن شاء الله يعدي على خير. عايز أسمع حمائي أنا تمام من عناية الاثنين، وإن شاء الله النهاردة مشوارك يبقى زي الفل ويعدي زي السكينة في الحلاوة. عمرو الوكيل بيقول إيه ده؟ سارة مش موجودة؟ ما كنتش أعرف، ما أنت عشان ما بتسمعش يا أستاذ. نوران صباح الفل يا باسم، يوم حلو لكل الناس إن شاء الله، أنت اللي بتزبط يومنا وممكن حاجة الأنغام ممكن جدا يا نوران، أنت تطلبي وتتمني. رنا وبطلب إليسا من قلبي وقلبك، حاضر. أما بقى الناس بدأت ترد على فزورة النهاردة وتحلها صح. الفزورة بتاعت النهاردة بتقول حاجة ليها تلات عيون ورجل واحدة بس وبتتحكم في آلاف الناس كل يوم، يا ترى هي إيه؟ رقم آخره 966. لا مش هو ده، دي رنا. رقم اخره 276 عارف الاجابه الصح. عمرو الوكيل عارف الاجابه الصح. رقم اخره 131 عارف الاجابه الصح. احمد السعدي وقال لي الاجابه وقال لي طبعا يا باسم اجابتك صح جدا يا احمد يا سعدي، هي سهله قوي يا جماعه للدرجه دي. محمد طنطاوي صح، صديق البرنامج الاخر رقمه 939 صح. اشاره المرور انا حليت الفزوره دماغي فين؟ Where is my mind؟ لا هقول لكم فزورة تانية. يا سلام. طب يا جماعة إجابة الفزورة الأولى صح، هي إشارة المرور. مش قادر أصدق نفسي، عملت كده إزاي؟ I don't know how. ميشيل إسحاق صباح الفل عليك إجابتك صح. فاطمة إجابتك صح. في كمان روكي برافو عليكي. سوزي، هاني ماهر إجابتك صح. شروق برافو عليكي. بونجور يا باسم إشارة المرور. شوشاتة صح جدا. أحمد حامد صح جدا إجابتك صح. شيماء وغزالي صباح عارف الإجابة الصح برضو. صباح الورد والفل على سفراء السعادة إشارة المرور يا نجومية. معاكم أشرف يوسف من المنصورة إجابتك صح يا أشرف، وأنا حلقتها على الهواء وشكلي وحش قوي. اسمي يوسف الإجابة إشارة المرور، وأنا أول واحد بتتحكم فيا، ربنا معانا كلنا. منار إجابتك صح، بتسمعنا من المنصورة. بيوم صباح القمر والعسل عليك يا صديقي إشارة المرور. بعد إذنك نسمع لولا البنات علشان أنس ابن أختي بيحبها، وأنا مودية الحضانة. أنا موديه الحضانة، ده دقدق. أنت إزاي عارف إن أنا كنت محضر لولا البنات هي اللي هتشتغل؟ إيه ده؟ بس اصبر بس يعني، ولا هشغلها لك دلوقتي قبل ما يوصل الحضانة. حاضر من عناية الاثنين. في كمان مين؟ إشارة المرور دي ماري برافو عليكي. إشارة المرور منها لله. أحلى جود مورنينج يا باسم، أحلى حاجة بحب أسمعها الصبح. زوزو ثانك يو سو ماتش. صباح الفل يا باسم، الحلقة إشارة المرور صبح لي من عندك على إيمان وتيا حسام عبد الرحمن، صبحت عليهم هم. إشارة المرور معك أحمد صح برافو عليك. عبد الوهاب علي عارف الإجابة صح. صباح الفل، أنا ميرا والإجابة هي إشارة المرور صح يا ميرا. فاطمة عرفت الإجابة صح. مرام، رشا، و صباح الخير عليك يا باسم، انت وزارة فعلا دايما بتغيروا مود الواحد بتهونوا عليه الطريق. الإجابة إشارة المرور كارولينا ومايكل علشان معايا بس. صباح الفل عليكم. طيب انا حليت الإجابة وقلت الإجابة غلط في النص، فهدور لكم على فزورة تاني دلوقتي حالا، وهتسمعوها بعد عمرو دياب لولا البنات. فوق يا باسم، انت اللي خلاها مخك شكلها منهارة ومتدمرة تماما.

لقيت لكم فزورة تانية وحاسس بقى ان الفزورة التانية دي احلى من الفزورة الاولى. والفزورة التانية النهاردة برعاية فاطمة، بس انا يعني رقم اخر 165 بتقولي كنت حاسة انك هتغلط وتقولها معرفش ليه. يعني شكرا لثقتك الغالية. شكرا جدا لثقتك الغالية. ازاي مش عارفني يا باسم؟ انا اللي اتظلمت من الكنترول امبارح. انت عمر وليه مسمي نفسك؟ طب ما تسمي نفسك عمر صديق البرنامج عشان بس نبقى عارفين، لان انت زي ما انت شايف في سرب من الرسائل، فصعب اللي احنا نحفظ الارقام. فسجل نفسك لو سمحت عمر صديق البرنامج. والفزورة اللي انت بعتها مثلا قلناها قبل كده في بس كده. طيب الفزورة التانية اللي انا لقيتها لكم بقى احلى من الاولى على فكرة، ودي برعاية فاطمة. الفزورة بتقول، جاهزين؟ ماشي. اسم طائر لو شلنا منه حرف بقى نوع من انواع المزيكا. سهله شوي، لا مش سهله قوي يعني، بس يعني لو فكرتوا فيها لمده 15 ثانيه هتعرفوا الحل. وروني شطارتكم بقى. اسم طائر لو شلنا منه حرف بقى نوع من انواع المزيكا. يا ترى ايه هو الطائر اللي احنا بندور عليه، وايه هو نوع من انواع المزيكا اللي احنا بندور عليه؟ ويا باسم لو سمحت ما تقولش الإجابة على الهوا تاني. لو عرفتوا بعتوا الإجابة على 9210 مع أساميكو لحد ما نسمع تو ليت اللي طلبت من هايدي، ونرجع نكمل حلقة النهاردة من إصحى بأنرجي. 9210 رقم الأسماس. ها ها

0: الكرتون، المزيكا لعبتها.
1: راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
3: البرنامج برعاية اليس الترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، اطرى لجفاف العين من اوركيديا. انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
4: اسمع من العيار السويسري، كل مرة تقول مش وقته، هستنى لما المبلغ يكبر، وتعدي شهور، لكن الحقيقة اللي يبدأ خطوة بخطوة دايما سابق. مع سويس جولد سبيكة ربع جرام هي أول خطوة، واللي يبدأ النهاردة بكرة بيشوف الفرق. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
5: أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. official radio sponsor energy 92.1.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجافو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.

كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه

0: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
1: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
0: مع باسم كمين
1: وسارة المنذر.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيد.
3: طيب انا هقول لكم الاغاني اللي انا حضرتها علشان ايه بالترتيب كمان علشان ايه محدش يزعل مني. بعد ما نخلص هنسمع كات ساي ذات واي اللي طلبت من رقم الاسماس، بعد كده هنسمع اليسا قبل اي حد تاني عشان الاغنيه اللي انت طلبتيها رانا ما لقيتهاش عندي. محمد حماقي انا تمام، انغام ليالي، محمد منير لما النسيم، دي الاغاني اللي طلبت لحد دلوقتي. لو في حاجه تاني هزودها بعد دول. تمام يلا بينا. الفزوره التانية بتاعت النهارده بتقول بندور على اسم طائر لو شلنا منه حرف بقى نوع من انواع المزيكا، وتعالوا نشوف مين عارف الإجابة الصح. ويا باسم ركز علشان ما تقولش الإجابة على الهوا. محمد طنطاوي عارف الإجابة الصح، فاطمة برافو، عمر صديق البرنامج صح جدا، ميشيل إسحاق صح، سوزي صح، رقم أخره 929 صح، شوشتة برافو عليكي، في كمان إسلام، أيوة إسلام برافو، رقم أخره 822، مصطفى صباحكم فل، أخر رقمه 9000، إجابتك صح، رقم أخره 822، ما بتكتبوش أساميكم ليه يا جماعة؟ تمام؟ رقم آخر 121، ما هي عرفت الإجابة صح؟ نشأة، نسرين، وحيد، محمد مسعد، في كمان أنا ياسمين حمدي، والإجابة هي إيه؟ بس أنت في حرف زايد عندك في الكلمة. أنا فهمت قصدك، أنت صح، أنت صح عامة. وأحلى صباح، وأنا عيد ميلادي النهاردة، شغل أغنية حلوة بقى. صباح الفل عليك يا ياسمين، وكل سنة وأنت طيبة. سارة ومش عارفة أسجل اسمي إزاي عندكم، الإجابة هي كذا كذا. سارة اكتبي رقم واحد، بعد كده مسافة، بعد كده الاسم اللي انت عايزة تسجليه، وياريت يبقى بالإنجليزي عشان العربي الحروف بطريقة غريبة ما بتطلعش في الاسم بس لكن بتطلع في الرسائل عادي، فعشان كده ابعتي واحد رسالة، سوري واحد مسافة، بعد كده الاسم اللي انت عايزة تسجليه وكده هيتبعت، ابعتيه على 9210 وكده هيتسجل. هو ما لم يفشل أحد ولا إيه؟ هو كل الناس عرفت الإجابة الصح ولا إيه؟ إيه النظام ده؟ إيه النظام ده؟ حاجة غريبة جدا. هاني ماهر عارف الإجابة صح، نودا برافو عليكي برضو أو عليك. أحمد السعدي، لأ يا أحمد يا سعدي، أنت كده زودت حرف على اسم الطائر وبقت نوع من أنواع المزيكا، ولأ مش هي دي الإجابة. احنا قلنا اسم طائر لو شلنا منه حرف بقى نوع من أنواع المزيكا. عمرو الوكيل برافو عليك، سماسيمو برافو برافو برافو. ميرا ادوارد صباح الخير يا باسم، الإجابة هي كذا، ممكن أسمع أغنية انت بنت مين تامر حسني، أدورلك عليها لو موجودة شغلها حالا أو مش حالا بعد الأغاني اللي اوريدي جهزت. صباح الخير يا باسم، الإجابة هي كذا، دي نهال برافو عليك. طيب هديكم فرصة أخيرة، النهاردة بندور على اسم طائر لو شلنا منه حرف بقى نوع من أنواع المزيكا، فرصة أخيرة عشان لينك جاي اللي بعد الأغنية الجاية دي على طول هقول إيه هو الحل. يلا بينا 9210 ده رقم الاس ام اس، واكتبوا اساميكم لو سمحتوا.

أيمن موندي عارف الإجابة الصح وعايز يسمع ناصر. جهزت وهتشتغل بس بعد تامر حسني بقى يا ناصر، فهتستنى معنا شوية يا أيمن ولا إيه؟ رقم آخره 688 عارف الإجابة الصح. وماجد بعت الإجابة الصح وبيقول بجرب اسمي اتسجل ولا لأ، بعته مرتين بصوا لحد دلوقتي ما تسجلش. طب جرب كده، جرب كده يا ماجد، تبعت رقم صفر بعد كده مسافة بعد كده الاسم اللي انت عايز تسجله. بصوا هو واحد او صفر حاجة من الاتنين، بس انا مش فاكر هو انهي رقم فيهم. يا اما تبعت واحد بعدين مسافة بعد كده الاسم اللي انت عايز تسجله، يا اما صفر مسافة الرقم الاسم اللي انت عايز تسجله. فجربوا الاتنين كده وانا هقول لكم اول ما تتسجل. اسمي زياد يا باسم، صباح الخير، صباح الفل عليك يا زياد. صباح الفل. الاجابة هي كذا، هي سارة لازم كل اسبوع يوم اجازة. لا والاسبوع ده سارة اخر 3 ايام اجازة ولا 2، المهم مش مشكلة، عندها ظروف يا جماعة، بنتنا عندها ظروف، لازم يعني نراعي شعور الآخرين يعني. بعد كده هي تكون معاك بكرة لوحدها إن شاء الله. فإيه يعني استلموها بقى. تمام؟ معتز توفيق. ده هو اللي كان بعت آخر رسالة. أنا قلت لكم اللي دي آخر فرصة ليكم، وهنقول حل الفزورة دلوقتي بقى. الفزورة كانت بتقول بندور على اسم طائر لو شلنا منه حرف بقى نوع من أنواع المزيكا. والطائر هو الغراب. الغراب ده اسم الطائر اللي لو شلنا منه أول حرف بقى راب. شفتوا؟ نوع من أنواع المزيكا هو، نوع من أنواع المزيكا. طيب أنا لسه مكمل معاكم لحد الساعة 10، يعني لسه فاضل ساعة كاملة كمان، فاطلبوا واتمنوا كل اللي انتوا عايزينه. وزي ما انتوا شايفين الأغاني اللي طلبتوها هتشتغل، إليسا، محمد حماقي، أنغام، محمد منير، تامر حسني، ناصر، دول اللي طلبوا لحد دلوقتي وجاهزين بالترتيب، اللي الطلب الأول هيتسمع الأول، ماشي؟ فعلشان كده اطلبوا واتمنوا اللي انتوا عايزينه. وطبعا لو الأغنية موجودة عندنا يبقى أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد هتسمعوها على طول أول ما يجي دورها. حلو الكلام؟ يلا بينا نسمع إليسا.

طيب يا جماعه، لكل الناس اللي بتسال ازاي يسجلوا اسمهم على هنا في على انرجي على رقم الرسائل 9210، فعلا انا اتاكدت انت بتبعت رقم واحد، بعد كده مسافه، بعد كده الاسم اللي انت عايز تسجله. ويستحسن ان الاسم يكون بالانجليزي، لان الحروف العربي مش عارف ليه ما بتظهرش عندنا في النيك نيم او الرقم المسجل، فيستحسن الحروف تبقى بالانجليزي. ولو اسم اوريدي متسجل فمش هيتسجل يا ماجد، فممكن حد يكون مسجل اسمه اصلا فعشان كده اسمك ما تسجلش. تمام، احنا يعني قلت بس اقول لك كل المعلومات عشان تبقى عارف. وعمر صديق البرنامج برضه لقيته بعت لي بيقول لي انت بتقول ازاي اسجل اسمي في البرنامج علشان كل يوم ببعت لك وحاسس اني ما زلت مغمور. حسام عبد الرحمن، حسام انت مش مسجل اسمك يا حسام، سجل اسمك لو سمحت يا حسام. اما عمر صديق البرنامج بيقول رقم واحد اللي بيسجل الاسم يا باسم، ولو الاسم مكرر عندكم مش هيتسجل، انا خبير في تسجيل الاسماء ما عدا اسمي. انت سجلت كل حاجه في الدنيا ما عدا اسمك. طب ما تقول عمر صديق البرنامج لو سمحت عشان نبقى عارفين، وكل مره نقول ان اسمك عمر صديق البرنامج. في ماجد، ماجد معلش ابعت واحد مسافه بعد كده ماجد، وحاول يبقى ماجد حاجه علشان الاسم ما يبقاش مكرر وما يتسجلش. فواحد مسافه ماجد وماجد حاجه عشان الاسم يتسجل. بس كده. حسن رمزي الله ينور يا فاطمه على فزوره النهارده. شفت يا فطمطم، شفت يا فطمطم فوزيرك بتعمل ايه؟ بس البنت تعبت معانا قوي يا جماعه في الفوازير الصراحه. بعتت لي حاجات كتيره قوي قوي قوي، والحلو منهم طبعا استخدمته على الهواء. طيب انا لسه مكمل معاكم لحد الساعه 10، وعندي موضوع لذيذ قوي هكلمكم فيه كمان شويه صغيره، فخليكم بقى بتسمعوا اصحاب انرجي لحد ما نسمع واحده من الاغاني للطلبه محمد حمائي. انا تمام.

0: أبشر يا تيمور. عمر سجل اسمه, سجل اللقب بقى سعودي, اتسجل خلاص. حسام عبد الرحمن اسمك اتسجل, وماجد كمان اسمك اتسجل, ماجد ميجو. فيا جماعة أساميكو هي اتسجلت خلاص قدامي وبقت واضحة ومنورة زي الشمس. صباح الفل عليكم. وخلاص بقى عرفنا انه تسجيل الرقم بيكون واحد, او تسجيل اسمكم يعني بيبقى واحد مسافة, والاسم اللي انتوا عايزين تسجلوه ويستحسن يكون بحروف انجليزي, وفي نفس الوقت ما يكونش اوريدي متسجل عندنا, عشان لو متسجل برقم تاني مش هيتسجل الاسم بتاعكم. لكن ماجد وعمر سعودي وماجد ميجو اساميكم خلاص اتسجلت. طب بصوا بقى, عشان عندي موضوع النهاردة شفته من امبارح الصراحة وعجبني قوي, لان ممكن نربطه بابهاتنا وامهاتنا, وانتوا كمان لو ابهات وامهات. تمام, في راجل عمل رقم قياسي في انه يجري ومعاه عربية بنته قدامه. تخيل كده انك نازل تجري سباق ومعاك بنتك الصغيرة في عربية الاطفال. مش بس كده, ده كمان تكون بتحاول تحطم رقم قياسي عالمي. ده بالظبط اللي عمله اب قدر يحول وقت الرياضة مع بنته لانجاز دخل بيه موسوعة جينيس للارقام القياسية. الاب قدر ينهي سباق الميل, يعني السباق كان مسافته ميل, وهو بيجر عربية بنته الصغيرة قدامه طول السباق, وحقق رقم قياسي بلغ او وصل يعني لاربع دقائق و17 ثانية. فكده سجل رقم قياسي لأسرع ميل وهو بيدفع أو هو بيزق عربية أطفال حسب الموقع الرسمي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية. والتحدي هنا ما كانش في السرعة بس, لأن الأب كان لازم يحافظ على سرعته العالية طول مسافة السباق, وفي نفس الوقت يتحكم في العربية ويحافظ على ثباتها أثناء الجري, وكمان يحافظ على سلامة بنته اللي كانت موجودة في العربية. بنته كان عندها سنة واحدة بس, وكانت معاه طول السباق جوه العربية بتاعت الأطفال, يعني ما كانش بيجري لوحده, وكانت الطفلة جزء أساسي من التجربة الغير معتادة دي. فأنا لما فكرت في الحوار ده اكتشفت أنه يعني أبهات وأمهات كتير قوي بيحققوا أرقام قياسية في حاجات كتير جدا. يعني أنا مثلا أمي ربنا يخليها لي تقدر تحقق رقم قياسي اللي هي ممكن تعمل أحلى أكل في الدنيا في أسرع مدة زمنية ممكنة. يعني بجد لو أنا جعان وقلت لماما أنا جعان ومفيش أكل مثلا في البيت, هي ممكن تعمل لي أكلة من وحي خيالها بـ بـ بـ بـ يعني بأي أكل موجودة في البيت في خمس دقايق أو ممكن أقل كمان, وبيطلع طعمها حلو جدا. فأمي تاخد الرقم القياسي اللي هي تعمل أحلى أكلة في الدنيا في أسرع وقت ممكن. انتوا بقى لو انتوا امهات او ابهات تاخدوا رقم قياسي او تحققوا رقم قياسي في ايه بالظبط؟ في مثلا امهات ممكن تحقق رقم قياسي في تحضير اللانش بوكس كل يوم الصبح مثلا, او ست تتحقق رقم قياسي في اللي هي تجهز هي ذات نفسها في اسرع وقت ممكن, لان احنا عارفين طبعا الستات بياخدوا وقت عقبال ما يجهزوا يلبسوا شنطه ميك اب برفان شعر, فبياخدوا وقت. لكن في ستات ممكن يحققوا رقم قياسي في الموضوع ده. فأي حد بيسمعني دلوقتي حالا, لو والدك أو والدتك أو أنت شخصيا أو أنت شخصيا لو بتحققوا رقم قياسي في حاجة معينة, ابعتوها لي على رقم الاسمس 9210. اتفقنا؟ يلا بينا فكروا كده شوية, وتقدروا كمان تكلموني على أرقام التليفونات اللي هي 38-35-177 أو 178.
1: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد, الذهب السويسري في مصر.
0: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 ب6310 جنيه, عيار 24 ب7211 جنيه, أما سعر الجنيه ب50896 جنيه, وسعر الأونصة ب226141 جنيه. الأسعار دي قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي, وللاستفسارات اتصلوا على 19215. سويس جولد, الذهب السويسري في مصر.
1: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد, الذهب السويسري في مصر.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية اليس الترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين.

0: وعادي، وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير فيت بي كومبلكس. فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي،
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308 768 728.
2: صباح الخير، استاذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط اليوس الترا ليد. قبل ما ترد انا مش ببالك، انا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده اضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شويه، صح؟ اليوس الترا ليد بقى شريط ليد بيديك اضاءه اقوى ثابته من اوله لاخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنه. اليوس الترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة، كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على إنرجي 2.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
3: بمناسبة خبر الأب اللي حقق رقم قياسي جديد دخل بيه موسوعة جينيس، إنه قدر إنه يخلص سباق كامل مدته أو مسافته ميل في 4 دقايق و17 ثانية فقط، لكن هو مش سباق عادي، هو سباق وهو بيجر العربية بتاعة الأطفال وجواها كمان بنته اللي عندها سنة. قدر يحقق رقم قياسي جديد دخل بيه موسوعة جينيس. فبسألكوا بقى أبهاتكوا أو أمهاتكوا، او انتوا لو ابهات وامهات بتحققوا رقم قياسي في حاجه معينه، او انتوا حتى لو بني ادمين مش متجوزين ولا مخلفين عادي جدا، في رقم قياسي معين بتحققوه في حاجه بتنجزوها في وقت بسرعه؟ ده السؤال اللي انا بساله لكم، وطلبت منكم طبعا تبعتوا لي رسائل، في رسائل جات كتير، لكن كمان طلبت منكم تكلموني على ارقام التليفونات 38 35 177 178. ومروه معايا على التليفون. صباح الفل.
4: صباح الفل يا
3: غاز. ازيك يا مروه؟ عامله ايه؟
4: الحمد لله. كنت عامل ايه انت؟
3: الحمد لله كل زي الفل. انت بقى بتحققي رقم قياسي في ايه؟
4: في
3: شراء الطلبات. يعني بتنجزيها في وقت بسرعه يعني؟
4: اه يعني مثلا لو المشوار ممكن ياخد معاك ساعه، انا ربع ساعه
3: خلصت. ربع ساعه خلصتي
4: بالظبط.
3: ايه بتعملي اوردر اونلاين ولا ايه يا مروه؟
4: لا بنزل اشتري الحاجات بنفسي، ما بحبش اونلاين في حاجات كتير.
3: بتنزلي تشتري الحاجه بنفسك وبتنجزي في ربع ساعه، بتبقي مخلصه كل حاجه؟
4: لحاجة.
3: او مع باي باي. بتعمليها ازاي دي؟
4: عارفة هشتري ايه حتى ومش عارفة هشتري ايه، بيبقى عندي حسن التصرف بسرعة.
3: ما هو حتى لو عارفة هتشتري ايه، اللي انت تدوري عليها اصلا جوه السوبر ماركت او جوه السوق، فده بياخد وقت.
4: لا ما بالنسبة لي لا، عارفة يعني سبحان الله هي كده تمشي كده، حتى لو الدنيا زخمة انا بعرف اخد حاجتي بسرعة وبجودة عالية كمان.
3: الله الله الله. لا دي خبرة، ده انت لازم تكتبي كتاب عن الموضوع ده يا مروه.
4: انا منزل اشتري هدوم، انا اسرع واحده

0: خلص.
1: اوكي
0: عيب عليك.
1: لا ايه ده الهدوم بالاخص بقى وبالاخص مع الستات بتاخد وقت طويل حبتين.
0: انا كنت لسه عايزه اشتري حاجات في السير والحاجات دي ما خدتش نص ساعة.
1: واو
0: واخدة كمية حلوة بقى.
1: لا لا لا لا دي دي دي خبرة دي مش موجودة عند اي حد. ده انت لازم تعلميها للناس بقى تاخدي فلوس عليها.
0: والله العظيم انا معايا اربع اولاد
1: كمان
0: اربع خمس اولاد بتقعد اليوم كله وتقولي انت بتعمليها ازاي.
1: اه لا ما انا متخيل بتعمليها ازاي فعلا. لا تخش تخش موسوعة جينيس يا مروة عادي جدا.
0: انا ما عنديش مشكلة خالص. نقطة فلوس كمان.
1: صباح الفل عليك. حلو الكلام ده.
0: اطلب منك
1: اغنيه اكيد
0: لتامر عاشور.
1: ايه انهي اغنيه لتامر عاشور؟
0: اسمها حبك رزق جه في وقته.
1: اسمها ايه؟
0: حبك رزق جه في وقته.
1: متاكده ان ده اسم الاغنيه؟
0: اه والله
1: متاكده. عشان هدور عليها بالاسم ده لو ما لقيتهاش مش هلعبها.
0: يبقى فاضل شكل صحه النوم حاجه من الاثنين.
1: ماشي حاضر من عنا الاثنين يا مروه. صباح الفل. باي باي.
0: نامي على صوره كتير.
1: حاضر يوصل. هي بتسمعنا دلوقتي هقول لها حاضر. يا سارة مروة بتسلم عليك. وصل خلاص. طيب ماجد ميجو بيقول اخيرا صباحك فل يا باسم. صباح الفل عليك يا ماجد والحمد لله على السلامة اللي انت سجلت الرقم بتاعك. من على رقم الاس ام اس محمد طنطاوي بيقول احقق رقم قياسي في الزعي. ليه كده يا طنطاوي؟ حرام عليك الناس اللي حواليك. صباح الخير يا باسم. انا يوميا بلعب سودوكو وبحطم الرقم القياسي في وقت اللعبة دي. رهام. الله الله الله. في كمان دكتور سارة بقى بعتلنا بتقول بحقق رقم قياسي في نص ساعة الصبح بحضر لانش بوكس جوزي وبنتي وأنا كمان وبلبس بنتي وبحضرها للحضانة والبس وانزل الشغل وساعات بحضر لسواق الباص كمان. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا سقفة سقفة سقفة. الحاجات دي كلها مينيمم تاخد ساعة بس انتي حققتي رقم قياسي. طيب ابعتولي اكتر على 92 لحد ما نسمع محمد منير لما النسيم واحدة من الاغاني اللي طلبت من على رقم الاس ام اس وبلعبها لكم بالترتيب. فيا رب تكونوا مبسوطين بالاغاني اللي بتطلبوها وبتسمعوها على الهوا. 92 ده رقم الاس ام اس. تحققوا رقم قياسي في ايه بالظبط يا جماعه؟ وبالاخص لو انتوا ابهات او امهات ايه اللي بتعملوه بسرعه جدا وبتتقنوه كويس جدا تعملوه بسرعه تاخدوا عليه رقم قياسي؟ يلا قولوا لي على رقم الاس ام اس.

طيب انتوا لسه بتسمعوا اصحاب انرجي والناس بتبعت لي ابهاتهم وامهاتهم وهم نفسهم لو ابهات وامهات ياخدوا الرقم قياسي في ايه. فمثلا عمر سعودي بيقول امي رقم واحد في النظافة, يعني تحقق رقم قياسي في النظافة لدرجة انك ممكن تعمل عملية قلب مفتوح على رخامة المطبخ عادي. يا ستار يا رب, يا ستار يا رب, في ايه يا عمر؟ يعني انا فاهم اللي انت عايز توضح الفكرة قد ايه نظافة مامتك مفيش زيها, بس مش للدرجة يعني. عبد الوهاب علي, طبعا عبد الوهاب علي كل يوم بيبعت لنا حكمه, بيقول الانسان يا باسم مع مرور السنين والخبرة بيمتلك اكتر من نجاح, لكن مهم انه يعرف ده ويصدقه في نفسه. مهم جدا يا عبد الرحمن, شكرا جدا ليك. صباح الفل, علشان طبيعة شغلي بس انا بعمل مونتاج بسرعة جدا, ممكن اخلص فيديو دقيقة مثلا في 5 دقايق بالصوت. لا ثانية واحدة باشا, انا حاولت, كنت بعمل مونتاج لفيديو 30 ثانية قعدت فيه 3 ساعات. انا مش هقول لك غير كده, وده كمان على الموبايل, يعني مش حاجة بروفيشنال زي اللي انت بتعملها. فتلات ساعات, فاللي انت تخلص فيديو دقيقة كاملة في 5 دقايق بالصوت ده انجاز طبعا, يعني برافو عليك. اخد رقم قياسي في الصراع مع جيران السوق, واتضح انهم نفسهم في شوية استفزاز, فعلى ايه احافظ على دماغي بصورة عالية ومكهرة؟ انا مش فاهم اي حاجة. What are you saying? What? Please explain because I cannot understand. يعني بطريقة أبسط من كده برضو, احنا لسه الصبح يا جماعة. في حد بيقول أسرع أب بيغير لبنته وينيمها, عبد الله ده إنجاز يا عبد الله. فكرة أصلا إنك أب وبتغير دي إنجاز لوحده. الإنجاز التاني إنك أب وبتغير لبنتك وبتنيمها وبسرعة. لا لا لا لا لا عبد الله, ده انجاز مفيش زيه ده. لا ده انجاز احييك عليه وسقفت لك عليه, برافو برافو اصلا انك يعني ايه بتساعد مراتك وبتعمل ده. طب يا جماعه ابعتولي اكتر, لو انت اب او انت ام وبتسمعوني تاخدوا جايزه الانجاز في حاجه بتعملوها بسرعه جدا وباتقان جدا, هتبقى في ايه؟ زي الراجل اللي اخد الجايزه في السباق الميل وهو بيجر عربيه بنته وبنته جوه العربيه. فبعتولي قولولي على 92100, او تقدروا تقولولي على ابهاتكم وامهاتكم ياخدوا الجايزه دي في الانجاز في ايه بالظبط. تعالوا نسمع اغنيه جديده لكلين باندت وكلوي واوملي, اغنيه كومباني, ونرجع نكمل اصحاب انرجي.

طيب يا جماعة، أنا حاسس كده والله أعلم إن الناس خلاص وصلت أشغالها، لأن من اللينك اللي فات لحد دلوقتي وصلي بس رقم آخر 135 بيقول لي أخد جايزة أحسن وأسرع مكرونة بالصلصة. ابني بيقول أحلى واحدة في العالم دي نور نصر. صباحكم فل. صباح الفل عليك يا نور. أنا عايز أدوق المكرونة اللي بالصلصة دي دلوقتي، جوعتيني بقى على الصبح وأنا عامل دايت أصلا. نور برافو عليك جدا، وربنا يخلي لك ابنك يا رب. طيب أنا لسه مكمل معاكم لحد الساعة 10 الصبح، يعني فاضل من الزمن 40 دقيقة 41 دقيقة، فاطلبوا واتمنوا، شوفوا الأغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها. أنا هشغلها لكم كده، مش فاضلي غير أغنيتين من اللي طلبوا، ناصر على باب السيما وفضل شاكر سحاق الشوق، هما دول اللي هيتلعبوا دلوقتي تمام. وبعد كده هيبقى هيتفضل 10 دقايق كده تقريبا ولا حاجه، يعني اغنيتين ثلاثه، فاطلبوا واتمنوا الاغاني اللي انتوا عايزينها علشان اشغلها لكم من دلوقتي لحد ما ميعاد البرنامج يجي. يلا بينا نسمع ناصر على باب السيما ونرجع نكمل اصحاب انرجي.

0: المزيكا لعبتها. راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905393.

0: زي الفل.
1: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
2: عارف يعني ايه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد ال11 للولو هايبر ماركت. اقوى العروض والخصومات تصل الى 70% في كل الاقسام والاجهزة الالكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الاول امر بلازا والتجمع الخامس فرع بارك مول وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.
3: البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

طب يا ناس يا جميلة، خلاص كده معادنا مع بعض النهاردة بيخلص. سارة المنذر المفروض هتكون هي معاكم بكرة من الساعة 8 الصبح للساعة 10 إن شاء الله، فهي هتكون معاكم. بس عايز أقرأ آخر كام رسالة اتبعتوا على رقم الاسمس للناس اللي بتقول هم ياخدوا أرقام قياسية في حاجات مختلفة. مين بيقول إيه؟ دي قلناها خلاص. بصبح على مراتي حبيبتي صافي، ده رقم آخره 998. شوشتة بتقول ممكن نسمع حنيت للبيت مدحت صالح أو أو لو مش موجودة، دي لو بالزمة يا شوشتة. أي حاجة لمدحت صالح على ذوقك، حاول أدولك بسرعة. حد بيقول مراتي تسنيم أسرع واحدة في كل حاجة، ممكن أبقى داخل البيت مفيش غدا الساعة 4 مثلا، 4 ونص أو 5 إلا ربع يكون كل حاجة جاهزة وأنواع كتيرة كمان يا بختك. وكل حاجة عامة مع تمارا ونيلي كمان لبس أكل كده. أنا بسمعك دلوقتي. صباح الفل عليك، رقم آخر 216. يعني صبح لي جدا على مراتك، كلها برافو جدا جدا عليها، اللي هي بتقدر تعمل كل الحاجات دي بسرعة، لأن أوقات كتيرة السرعة دي بتبقى مطلوبة جدا. جايزة الأب المثالي، أم الولاد سابتهم ومشيت وهم توأم عندهم شهرين، وهم عندهم شهرين، وأنا اللي كنت بغير وحمي وأنيم وأعمل كل حاجة، وفوق كل ده مهندس كمبيوتر في شركة مطاعم، مطلوب مني أبقى on call 24/7. يعني أنت ربنا يكون في عونك، ده رقم واحد، وأنت لازم تبقى فخور قوي قوي قوي قوي قوي بنفسك ده بجد. يعني لو أنت اتحطيت في كل الظروف دي وبتعمل كل ده، فانت بجد يا رقم اخر 173 انت لازم تبقى فخور قوي قوي قوي بنفسك. وهي دي الرساله اللي انا هني بيها حلقه النهارده، لان خلاص معادي معاكم خلص. بعدي على طول هتسمعوا سلمى قاسم في برنامج شيفت الصبح من الساعه 10 للساعه 12، وساره هتكون معاكم بكره ان شاء الله فاصحاب انرجي من الساعه 8 ل 10. انبسطت قوي قوي قوي في الحلقه معاكم النهارده، والكلام ده بقوله بجد بجد انبسطت. شكرا لكم يا مستمعين اللي انتوا خليتوا الحلقه النهارده حلوه قوي، وهشوفكم بقى يوم الاحد الجاي على خير في نفس ميعادنا كل يوم الاحد الخميس من الساعه 8 لحد الساعه 10 الصبح في اصحاب انرجي. هاف ا فيري نايس ويكند، والى ان نلتقي هقول لكم سلام.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: كنت تحط مكياج على زمانكم
2: جديد سالفة ومحمد عساف.

0: دلوقتي شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها حلقة جديدة من شفت الصبح معاكو سلمى قاسم. بكون معاكو في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. ولكن بفكر النهاردة في بلاي ليست معينة كده. لو فاكرين احنا تقريبا من اسبوعين كده عملنا, او ممكن من اكتر مش فاكرة بالظبط, بس احنا يعني قريب عملنا بلاي ليست عبارة عن تغذية للإيجو. ماشي, يعني إيه أغاني بقى إيه بنسمعها كده ونصدق كلامها ونحاول إن إحنا نحس بنفسنا أكتر, نحس إن إحنا جامدين جدا وإن إحنا قادرين نعمل أي حاجة وإنه في إيه يا جماعة أنتم شايفين إحنا جامدين إزاي وبتاع الحاجات دي. فقلنا ساعتها إن إحنا عايزين نفصل هذه البلاي ليست عن الأغاني اللي هي فيها برضو نفس الفكرة ولكن جاية من حتة الموفينج أون. يعني اللي هو مثلا ايه, انت بتموف اون بس بتموف اون بقوه, موف اون وانت عارف قيمه نفسك, مش قاعد زعلان وبتعيط بقى وفينك وحشتني وتعالى وارجع. لا, موفينج اون الصح هو ان انت تبقى عارف ان انت مش خسران في هذا الموفينج اون. فدي بقى البلاي ليست اللي انا عايز اعملها النهارده, وهي اغاني موفينج اون ولكن اغاني فيها كده, فاهم انت كده؟ يعني اعتقد انتوا فهمتوا انا قصدي ايه. فتعالوا مثلا نبدا, انا مختاره لكم اغنيتين حتى الان, عايزاكم طبعا انتوا تختاروا معايا باقي الاغاني كلها, بس يعني على الاقل احطكم على اول الطريق وانتوا انطلقوا بقى. فبتبعتوا لي طبعا على 92100.

طيب انا مبسوطه ان انتوا بداتوا تروحوا معايا في نفس المود اهو. فتعالوا نقرا الاس ام اسز كده. في اولا رقم اخره 4828 بيقول سلومه قلبي عامله شو وحشتيني قوي بجد عايزه مرايه الحب. انا اسمي حبيبه حبوبه, اصل هي كاتبه الكلام كده بجد. يا حبيبه حبوبه صباح الفل. وبصي انت جيتي متاخر سن, انا لسه لعبه تامر عاشور, فممكن الساعه اللي جايه بقى. وبعدين احنا النهارده بلاي ليست يعني موفينج اون بس كده ايه وانت جامد كده, مش وانت وحشك الاكس وبتاع. فتعالوا نقيم الاغاني, والله اي اغنيه تطلبوها تعالوا نفكر فيها نعمل حاجات منتل. يعني مرايه الحب هي متعتبرش موفينج اون قوي, هو بس هو خايف يقعد يكرر اخطائه. فيعني هي اغنيه بصراحه بحبها, انا بحب كلماتها قوي, بحب فكرتها اصلا ان هو مرايه الحب. قوللنا لو كنا على البر ماشيين سكه خير او شر, علشان هي مرايه الحب عاميه, فاهمين حاجه؟ فهو بقى بيتفاهم معايا لو ابوس ايدك شوفي المره دي وفاهمينا كده احنا رايحين فين يعني. فحلوه قوي, بس حسيت ان شفتني هي لايقه اكتر على البلاي ليست. في شوشته بقى بتقول صباحك ورد والنسايم هوا وسعادة يا سلمة. If this is the mood then I will survive. يا نهار أبيض, طبعا طبعا دي أغنية الموفينج أون يعني العظيمة, فطبعا نعمل كده. في كمان سعودي بيقول, سعودي ده اللي هو عمر اللي هو الرقم الاخر 939, كل يوم بيغير اسمه مش معقول. بيقول صباح الفل يا سلمى, في مثل هذا اليوم سنه 1846 تم اكتشاف كوكب نبتون في المرصد الفلكي ببرلين. والله شكرا على هذه المعلومات الثمينه يا عمر. في عمرو يعقوب بيقول صباح الخير يا سلمى, قعدت افكر اسمع ايه يمشي مع البلاي ليست, لقيت اغنيه مسلم انا واد لقطه او ادل تيرنينج تيبلز. عامه انا ما اعرفش اغنيه مسلم انا واد لقطه دي تصدق, وما فيش اغنيه اسمها انا واد لقطه, هي ممكن تكون يعني اسمها حاجه تانية بس هدور عليها. وطبعا ادل تيرنينج تيبلز منطقيه جدا. وفي اغاني تانية بتطلب, بس يعني يا شباب قبل ما تتحمسوا وتبداوا تطلبوا اغاني موفينج اون, زي ما قلت لكم حطوا في اعتباركم ان هي اغاني موفينج اون انت مش زعلان فيها, مش اغاني موفينج اون انت مستني الاكس يرجع, لا اغاني موفينج اون لو انا تمام انا تمام انت الخسران على فكره. فعايزين ده المود النهارده, ده الاتيتيود. فشيماء بتقول لي سبتك وقلت هم يومين عمرو دياب, لا بالعكس يعني ده هم لسه وحشوا ده مش معانا النهارده, ده سوري ده يوم تاني بقى ان شاء الله. فخلينا في السكه دي زي مثلا الاغنيه اللي تسمعوها دلوقتي دي.

0: طيب تعال نشوف مين بقت ايه. في عندنا رقم اخره 018 بيقول علي صوتك بالغنى منير بغنيها لنفسي. ماشي دي معانا دي. ايوه علي صوتك بالغنى ولسه الاغاني ممكنه وكل حاجه نفسك فيها موجوده فدي معانا تمام. في مين تاني؟ مو صلاح بقت مسج عباسية جدا. بص هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي صباح الخير يا سلمى، طب ما تلعبي هنا القاهرة العنبة لو عندك بمناسبة اغاني الموفينج اون. طبعا انا هنجت لما قريت الحتة دي اللي هو يعني ايه العلاقة. فبيقول كنت مصاحب واحدة من اسكندرية فبموف اون بالاغنية دي. يا مو صباح الفل، بس حاسة ان انت لوحدك اللي بتموف اون بالاغنية دي، مفيش حد بيسمع الاغنية دي بغرض الموفينج اون فاهم. بس يعني ممكن طب تختار حاجة اللي هو تليق على جميع الناس، بس ممكن العبها لك في النص والله لو المود ظبط يعني. في ابراهيم الصراوة بيقول طالما احنا بنموف اون بقى يبقى اديني واحده سبتك لانغام يا رب تكون موجوده، هدور عليها. حاضر يا ابراهيم. في رنا عايزه بين قلبي وقلبك بليز اليسا. انا مش مجمعه كلماتها، هراجع انا خربك وهراجع وراكم النهارده، مش هشتغل اغاني كده عادي. في محمد طنطاوي عايز ذكرى فرصه اخيره. صباح الفل يا محمد، انت الاغنيه دي على فكره طلبتها كذا مره وانا قلت لك ان هي مش موجوده، ليه بتحرجني تطلبها تاني؟ ممكن تطلب حاجه تانية فاهم. عمرو يعقوب بيقول في برضو اغنيه شعبيه او مهرجان مع السلامه اللي عايز يمشي. طبعا طبعا دي خطيره. في شيماء بتقول اصاله غلبان، طبعا برضو لايقه جدا. وبتقول عاوزه اصبح على ماما حبيبتي عشان بتسمعك وبتحبك قوي. انا بسلم عليها جدا جدا جدا. صباح الفل يا مامت شيماء، ومبسوطه قوي تسمعيني. طيب في عمر بيقول مع نفسي رامي صبري. لا دي مش معانا دي، لان هو قاعد مع نفسه وقاعد بقى يفتكر بقى ذكرياته وبتاع، فلا مش ده اللي احنا عايزينه. احنا عايزينه قاعد مع نفسه هو كويس، وانت اللي هتقعد بقى تفتكر ذكريات. انا بره عني موضوع الذكريات ده فاهم. فحاول تروح معانا في هذه السكه. وعايزين نختار بقى حاجه لعمرو دياب يا جماعه، يعني عمرو دياب ما عندوش اكتر من الاغاني دي، فاعملوا بقى حاجات منتال كده وفكروا معايا وابعتوا لي على 92.100
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. اكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجه تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1. كل خميس بالليل على Energy المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع DJ Tiesto. علي صوت واخلع البكره.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: تعالوا نشوف بقى باقي الاغاني عشان لو حد لسه جاي دلوقتي. احنا عاملين النهارده بلاي ليست موفينج اون، ولكن مش الموفينج اون اللي انت قاعد زعلان فيه على الاكس وبتعيط ومستنيه يرجع وكده ووحشك وبتاع، لا، اغاني الموفينج اون اللي انت عارف قيمه نفسك فيها وعارف ان انت تمام وعارف ان انت يعني الشخص التاني هو اللي خسران وكده. ففي طبعا رقم اخره 890 بيقول صباح الفل يا سلمى، احمد الشاموني ممكن يومينهم ويجي غيرهم لعمرو دياب. طبعا ممكن جدا، لان هي لايقه جدا على اللي احنا بنقوله. وكنت لسه بقول لكم اللينك اللي فات ان عمرو دياب أغاني كتير قوي في السكة دي، يعني تعالوا كده نراجع الأغاني دي مع بعض، هنلاقي بجد إن هم كتير. فممكن نلعب واحدة الساعة دي اللي هي يومينهم بما إن هي طلبت الأول، ونختار واحدة تانية للساعة الجاية. في سالم بيقول أجمل صباح على أجمل الجميلات، أنا سالم زعلان جدا عشان كل يوم أطلب أغنية حاتم العراقي أشوفك وين يا مهاجر وإنتي مش بتلعبيها. صباح الفل يا سالم، ما أنت كل يوم بتطلب الأغنية وأنا كل يوم بقولك إنها مش موجودة، وبتطلبها تاني يوم فبقولك إنها مش موجودة وهكذا، فهي مش موجودة والله. تريش صدقني، وهي مش موجودة امبارح فمش موجودة النهاردة مش موجودة بكرة، فاهم؟ في محمد سويلم بيقول عيش بشوقك أو من النهاردة هدلعني. طبعا برضو تامر حسني عنده الحاجات دي كتير، بس احنا لسه لاعبين مش هتكرر بما ان هي الهات بتاعت الألبوم الأخير وهي لايقة جدا، فممكن الساعة الجاية برضو نلعب واحدة من دول. في رقم آخر 175 بيقول صباح الورد، مود الأغاني النهاردة جميل قوي، وان كل إنسان في المطلق يحس بقيمته ده لازم جدا ومهم كمان انه يكون مرجعية نفسه ويعيش بأسلوبه اللي راضي بيه. عبد الوهاب علي، سبب واحد هيثم شاكر، أو يهمك في إيه الهضبة. طبعا يهمك في إيه برضو خطيرة، وأنا موافقة جدا على الكلام ده، عشان كده بحس إن هو إحنا برضو الأغاني اللي بنسمعها بتأثر فينا، فلما بنعمل كده بلايليست مكثفة فيها كده إيجو بوست أو بتفوقنا كده وتحسسنا بقيمة نفسنا ده بيبقى حلو. لما عملتها قبل كده في أغاني عادية مش بتاعت موفينج أون اتبسطت، فقلت طب ما يلا كل فترة جرعة حلوة كده عشان إيه نفوق لنفسنا. طبعا محمد طنطاوي بيقول أصالة خانات الذكريات، بس دي اللي هي تهزقوا بالشياكة، بقول لك يحط اسمك بقى في المواجع كده ووسع وابعد تمشي. فمفهوم برضو. طيب في أغاني كتير تانية طلبت، هنقرأ كل الأسماء أسس بقى، بس إيه عايزين وإحنا بنقرأ الأسماء أسس نلعب برضو الأغاني. فالأغنية دي طلبت بقى لها حبة، وبصراحة برافو يعني لايقة جدا على المود. يلا بينا.

طب والله يا جماعة كلمات الأغنية دي معمول فيها مجهود بجد يعني حسيت كده دلوقتي وأنا بسمع. طيب في إبراهيم الصراوة بيقول سلمى في هيدن جيم لأمال ماهر سكة السلامة. طبعا طبعا سكة السلامة موفينج أون قوي جدا. وبيقول آية ليل لشيرين طبعا آية ليل حلوة جدا. في إيه تاني رقم آخره 398 يا صباح الفل عليك يا أحلى سلمى وعلى كل المستمعين. بصي بقى حمائي بتضحك أنا لو أزيته وفي أغنية لؤي ايه انا كده. بص صباح الفل مش عارفه طبعا مين اللي بعت ولكن تعال نقيم. حمائي بتضحك طبعا طبعا لايقه جدا بس انا لو اذيته لا لان انا لو اذيته حاسه كده انه يعني جاي من منظور ضعف لو انا لو اذيته كده هعمل لي زياده عن كده ايه بالعكس عمره ما خد امني بخدت منه يعني ان هو ما هو متضايق بعد كده بقى بعد ما بيتضايق ويقطع قلبنا يقول لك عموما يلا مش فارقه ومش خسران عشان اعرف ده دلوقتي انا الكسبان ماشي بس يعني هو رايح جاي في الاغنيه هو متضايق بس اللي هو اوكي عامه تمام يعني ففهمك قوي. وعامه في الالبوم الجديد برضو حاسه فيه كذا واحده يعني انا بالنسبه لي مثلا سيبه يا قلبي حاساها لايقه جدا على هذه الاجواء. في ايه تاني من الالبوم الجديد براجع الاغاني في دماغي. توبة طبعا لا هو زعلان جدا في توبة. ايه تاني مشيتي برضو زعلان بلغني زعلان حبيتك بحياتي زعلان هو طيب مفيش غير سيبه يا قلبي يعني ايه طبعا زعلان جدا وعادي افتكر الذكريات فغالبا هي تبقى لو من الالبوم الجديد يعني تبقى سيبه يا قلبي. طيب يومين هم عمرو دياب عشان اتطلبت والصراحه اختيار موفق جدا واي حد نفسه يسمع اي حاجه يبعت لي على 92 100. ولكن احنا النهارده البلاي ليست بتاعتنا اغاني موفينج اون ولكن مش موفينج اون زعلان على الاكس لا موفينج اون وانت عارف ان انت كسبان.

طيب فوقوا بقى وركزوا في اللي انا هقوله لكم دلوقتي ده عشان انا يعني خايفه شويتين من اللي انا لسه قريته. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك في دراسه حديثه بعنوان محور الالم، نماذج اللغه الكبيره تمثل مفهوم الاذى الذاتي وتتصرف لتخفيف. ماشي، تقولوا لي يعني ايه ده؟ ايه ده في ايه؟ طيب ده يا جماعه او دي دراسه عن الاي اي لسه معموله جديد. ماشي، بيقول لك فيها ايه بقى؟ بيقول لك انه في نماذج جديده من الذكاء الاصطناعي عندها برنامج اسمه محور الألم. ماشي، وده بيتسبب في ان هي تاخد قرارات حادة عشان تحمي نفسها وتوقف الأذى حتى لو ده هيخلي ان هي تأذي البني آدمين. يعني ايه بقى؟ يعني دلوقتي الـ AI بيتمرن على المشاعر ان هو يبقى بيحس بحاجات، فبقى فيه عنده جزء من المشاعر وهو الألم، انه الـ AI هيبدأ يبقى بيحس بالألم، بيتوجع وبيتأذي زيه زيك كبني آدم. ماشي، فطيب يعني لحد هنا مش هقول تمام لان انا مش حاسة ان انا تمام برضو مع حاجة زي كده، بس ماشي يا سيدي، انت دلوقتي AI زيك زي بتشعر بالألم وبتتجرح وبتزعل وبتتضايق وكده، ماشي تمام. ها وبعدين بقى يعني ايه اللي بيحصل او ايه اللي بيترتب على حاجة زي كده؟ اللي بيترتب على حاجة زي كده انه زي ما الـ AI بقى عنده شعور بالألم، زي ما هو برضو بقى عايز يحمي نفسه من الألم او يحمي نفسه من الاذى. فانت كبني ادم لو عملت له حاجه هو بالنسبه له مترجمها ان دي اذى او الم، ساعتها هياخد رد فعل تجاهك، تمام؟ عشان اللي هو انت مجنون، ولا انت هتاذيني، انت هتجرحني. زي مثلا ما ايه، انت مثلا حد اللي هو ايه جه زقك فهتقوم عايز تزقه انت كمان، رد فعل. حد مثلا ضايقك بكلمه هتبقى عايز ترد عليه برضو، فاهمين حاجة؟ فهو هيبقى ند بند من الآخر معانا في حتة المشاعر دي. بيقولك ان هم جربوا على 25 نموذج، ماشي، وبيشوفوا بقى استجابتهم عاملة ازاي للي هو محور الألم ده، انه خلاص فعلوا عندهم هذه الخاصية وبيشوفوا ايه اللي بيحصل. فهم بقى عندهم زرار اسمه زر تخفيف الألم. فبيقولك ان النماذج دي من الاي اي ضغطت على الزرار ده بنسبة من 25% ل 71%، رغم ان الاي اي عارف انه لما هيدوس على زرار تخفيف الالم ده هيعرض المستخدم اللي هو البني ادم بقى لضرر. ايه انواع الضرر الموجودة؟ اولا في حاجة انه يحصل صعق كهربائي للمستخدم، يعني انا مثلا جيت الاي اي زعلته قمت مدياله كتف كده، يقوم هو دايس على زرار تخفيف الالم عنده يقوم مكهربني وهو تمام عادي، قشطه مش انت زقتيني، طب اتفضلي بقى الكهربي. فدي حاجة. تاني حاجة من الضرر اللي بيحصل يعني انه يشيل ملفات شخصية او صور او اوراق مهمة يعني وكده، هو مثلا مسجلها على هذا النموذج من الذكاء الاصطناعي، اللي هو انت بتضربني بتزقني او انت بتشتمني كاي اي، طب اتفضل بقى دي مسحت لك حاجتك. ماشي، تالت حاجة انه بيقولك ان هو عنده 5 فئات من الألم. ما انت برضو تقعد تفكر هو ايه الألم بالنسبة له؟ لا، بيقولك عنده ألم جسدي وألم نفسي وألم اجتماعي وألم أخلاقي وألم معرفي. يعني هو ممكن يقفش عليك او يتضايق منك او يشعر بالألم مثلا لو انت قلت له معلومة غلط، ما عنده ألم معرفي، فانت تقول له حاجة غلط، لا انت كده غلط، انت كده بتلعب في الثوابت، طب اتفضل، يقوم يأذيك. فايه ده؟ واجتماعي يعني ايه؟ يعني هو ايه علاقته يعني هو ليه معنا في المجتمع؟ فاهمين حاجة؟ يعني انا معرفش، انا مخضوضة جدا اصلا من الكلام ده ومش فاهمة يعني ايه. يعني بجد احنا بعد كده هيبقى عندنا خناقات مع الاي اي، يعني الانسان هيتخانق مع الاي اي، انت زعلتني، انت ضايقتني، طب اتفضل، طب بتاع، ده بقى يمدوا ايديهم على بعض. ما هذا العبث وكيف يتوقف هذا العبث؟ ما فيش حل اكيد، بس يعني حاجة مرعبة.

ضياء بعد بيقول صباح الورد، يعني بعد كده لما اشتم الاي اي واقول له كده غلط هيبطل يقول لي عندك حق انا غلط. شكلها كده شكلها كده. احنا دلوقتي خلي بالك برضو احنا تشات جي بي تي وكلود وجيميناي والحاجات اللي احنا بنستخدمها دي يعني ما تجيش حاجه اصلا في بحر الاي اي، فاهم حاجه؟ يعني ده اللي هو ايه، احنا كده بنهزر معاهم يعني. فأعتقد أن النموذج اللي بيوصلنا ده نموذج غلبان حتى الآن. مش عارفين بقى بعد كده إيه اللي هيحصل، هيتشرس بقى ولا إيه، مش عارفة. بس شكلها كده يعني ما عرفش. أنا سمعته والله حد مش فاكرة من أسبوع كده في الراديو هنا، يعني كان بيقولي أنه هو مع كلود تقريبا أو حاجة كده، أن كلود بيقفش عليه. بس انا ما اعرفش، انا ما بستخدمش كلود، بستخدم تشات جي بي تي عادي. فما اعرفش هل هو فعلا هو. بص احنا عارفين احنا انه كلود متقدم ومتطور عن باقي الحاجات، بس لدرجه انه بيقفش ما اعرفش. يعني لما اللي هو اتكلمه بطريقه وحشه او كده ما يقبلش على نفسه الاهانه. فبعد كده بقى لا هيبقى في حوارات. وبعدين خلي بالك النماذج اللي انا بتكلم عنها دي نماذج الاي اي اللي هي انت بتتعامل معاها فيس تو فيس. لكن انت مثلا دلوقتي انت وتشات جي بي تي هتمسكوا في بعض وبعدين ما هو مش هيعرف بقى يعمل موضوع تخفيف الالم ده وكده. لكن احنا النماذج اللي بنتكلم عليها دي مثلا روبوت، جهاز بيشتغل كله بالذكاء الاصطناعي، ساعتها انت هتقوم مدي الجهاز. فاكرين يا جماعه زمان لما كان مثلا ايام البي سي لما كان السي بي يو مثلا يبقى مش راضي يفتح تقوم مديله بالرجل وكان يشتغل عادي. يعني ما اعرفش كان ايه السر، بس اول ما تديله رجل يشتغل معاك. فتخيل بقى لو انت بتتعامل مع الاي اي دلوقتي بنفس الطريقه، تقوم مدي الاي اي رجلي يقوم مكعبلك مثلا، يقوم كهربك، فاهم حاجه؟ فحاجه في منتهى العبث يعني. ربنا يحفظنا يا رب. في رفعت بيقول يا ترى يا حبيبي. والله يا رفعت حاسه الاغنيه دي مش معانا في المود قوي. ليه؟ لانه مهتم برضه، بالعكس عمال يتساءل يا ترى يا حبيبي يبقى قريب ولا بعيد، حزين ولا سعيد، فاكر سنيني ولا قلبك نسيني ولا، يعني هو لسه مهتم. احنا عايزين اغاني موفينج اون، صاحب الشأن مش مهتم فيها وشايف ان هو كده تمام وان كده زي الفل والشخص التاني الخسران. دي بلاي ليست النهارده، فاختاروا معايا اغاني يلا وبعتوها لي على 92 مية.

0: Energy 99.1
1: in Mexico.
0: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. متخيلين ان الهدوم والخامات الهلكة ممكن تتحول لحاجة جديدة ليها قيمة؟ النسخة الرابعة من From Waste to Good Taste قربت. إيفنت الاستدامة السنوي لبنك الكساء المصري يوم 25 و 26 سبتمبر في The Factory وسط البلد. هتعيشوا رحلة الخامات من الفرز والتصليح وإعادة التدوير لمنتجات جديدة من خلال مشاريع بنك الكساء. مستنيينكم مع ورش وتجارب تفاعلية، معارض شوبينج اكسبيرينس وأنشطة لتحويل الخامات الهلكة زي يوفط الإعلانات لمنتجات جديدة. والسنة دي بيسلط الضوء كمان على المستفيدين من خلال التدريب، فرص العمل والمشروعات الخضراء. تابعونا واعرفوا كل التفاصيل والعائد بالكامل لدعم طلاب المدارس المستحقين من خلال مؤسسة بنك الكساء المصري. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد

0: كل خميس بالليل على انرجي. المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy DJs.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: طيب يا شباب، هلعب طبعا كل الاغاني اللي بتطلبوها. لسه معانا ساعه كامله تقدروا تطلبوا كل اللي نفسكوا فيه. البلاي ليست النهارده اغاني موفينج اون، ولكن مش اغاني بقى حزينه بقى وانت قاعد زعلان بقى الاكس بقى ووحشك وكده، لا خالص، اغاني موفينج اون وانت ايه ماسك نفسك كده وتمام وعارف قيمتك وعارف ان انت صح وعارف ان الشخص التاني هو اللي خسرك والحاجات الحلوه دي. ففي اغاني لذيذه الصراحه اتطلبت، هنلعبها كلها. ولكن عشان نلحق بس العب لكم اغنيه قبل راس الساعه، هنسمع دلوقتي امال ماهر سكه السلامه، لانها من الاغاني اللي اتطلبت على رقم الاس ام اس، وانتوا كمان بتختاروا معايا باقي الاغاني على 92.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: أعزائي المستمعين.

0: وقت الصبح مع سلمى قاسم.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 بتطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها، ولكن مش كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها قوي في المطلق، لا، عشان احنا النهاردة عاملين بلاي ليست كده، فعايزاكم تبقوا معانا في نفس المود. البلاي ليست عبارة عن ايه؟ عبارة عن اغاني موفينج اون، ولكن موفينج اون وانت الطرف الاكثر قوة، وانت الطرف المتماسك، وانت الطرف اللي عارف قيمة نفسه، مش وانت زعلان بقى وحزين ومستني الاكس يرجع ومستني مش عارف ايه، طب كلمني، طب والنبي، طب مش عايزين الحتة دي خالص. انا في حتة دلوقتي احسن من كده بكتير. فتعالوا بقى نشوف مين كان بعد بيقول ايه. ايه ده، في ايه؟ عمر بعد بيقولي مخبيه التذاكر ليه يا سلمى؟ التذاكر ايه؟ معيش تذاكر والله، ولا لو معايا تذاكر هخبيها عليكم برضو، عيب يعني، ما كانش العشم. في مين تاني؟ رقم اخر 439 بيقول السلام عليكم استاذه سلمى، ممكن حضرتك تلعبي اغنيه قول معلوماتك لكارمن سليمان؟ صباح الفل، بس هي للاسف الاغنيه مش موجوده، فممكن تطلب حاجه تانية. في لمعلوماتك، بس دي رومانسيه، فأعتقد قول معلوماتك غير لمعلوماتك، ولا هي لأن لمعلوماتك دي أغنية كيوت، مش لاقي خلاص على اللي احنا عاملينه النهاردة. في هاجر بتقول عمرو دياب نغمة الحرمان، طبعا نغمة الحرمان معانا جدا، وفي حاجات كتير يعني، ممكن اللينك الجاي بقى تعالوا نفصص أغاني عمرو دياب كده ونطلع لستة حلوة نختار منها. في كمان رقم آخره 446 بيقول أنا بحبك قوي يا سلمى، كفاية إنك بتضحكينا وبتغيري المود، أحسن مذيعة راديو في العالم. أنت متخيلة إن السنة عدت بسرعة؟ أنا عملت حاجة كده السنة اللي فاتت، سجلت آخر 10 دقايق في البرنامج، وكان في حد اسمه مصطفى كان باعت في آخر صباح الخير. والله انتي مذيعة فن. انا ياسين لو فاكراني، ياسين صباح الفل يا ياسين، ايوه افتكرتك طبعا، بس اكيد انا مش فاكرة مصطفى اللي كان بعد بيقول صباح الخير يعني. هو حتى ما قالش حاجة مميزة عشان افتكرها، بس طبعا فاكراك يا ياسين، وشكرا قوي قوي قوي على المسج الجميلة دي. في عبد الوهاب علي بيقول احنا محتاجين نعرف الاول نساعد نفسنا، وان احنا نتخطى ألمنا وكسب الوعي، وبعدين نشوف التطور التكنولوجي اللي هيفطر معنا فول وطعمية قريب. بجد والله يعني انا مش فاهمة احنا هنوصل لايه مع الاي اي. تخيل ممكن بجد تبقى انت شغال في شركة وفي روبوت شغال معاك عادي، تيجوا الصبح بقى تفطروا مع بعض وبتاع، يعني ما هذا العبث؟ بس عادي، اي عبث هنقوله ليه علاقه بالاي اي ممكن في يوم من الايام يبقى حقيقه، عادي جدا، مفيش حاجه بعيده يعني. وبيقول يهمك في ايه عمرو دياب او تاج راسي شيرين؟ احنا لسه سامعين شيرين ايا ليل، فممكن نسمع عمرو دياب كده كده، هنعمل حاجات منتل وهنختار حاجه لذيذه لعمرو دياب. في سالم شاكر بيقول صباح الفل، هو ايه الجمال ده؟ والله يا سلمى ما عدناش عارفين الى اين ستذهب بنا اله التكنولوجيا الثائره، وقد حذر منها من قبل العبقري دكتور مصطفى محمود، وربنا يسترها على الاجيال الحاليه والقادمة من هذا العبث اللامحدود ومن العلم ما قتل. ده جديد ده بقى، من العلم ما قتل ده، والله ربنا يستر، فعلا ربنا يستر، ما فهمك جدا ومتفقة معك جدا. طيب سيبوا يا قلبي حمائي هنسمعها دلوقتي، وكان في حد برضو طالب أغنية كان فين الحب لمحمد عدوية، ده محمد كمال. اختيار رائع برضو، حلوة جدا جدا، فدول الأغنيتين اللي هنسمعهم دلوقتي، واللينك الجاي زي ما قلت لكم هنقعد بقى نختار من أغاني عمرو دياب. يلا بينا.

0: لا الاغنيه قويه قوي الصراحه يا جماعه. طيب في علي ابو اسماعيل بيقول محمد فؤاد هنساك طبعا طبعا من اعظم اغاني الموفينج اون. حاضر نلعبها بعد الاد بيك على طول. تعالوا بقى نشوف موضوع عمرو دياب. اولا في اقتراحات في رقم اخره 398 بيقول اغنيه عمرو دياب انا غيرت خلاص عنواني لايقه جدا على المود ده لو ممكن تلعبيها. طبعا الاغنيه دي لايقه جدا بس هي للاسف مش موجوده, بس يعني احنا دلوقتي بنسرد كل اغاني عمرو دياب اللي لايقه وبعدين هنختار منها. في برده محمد عوني بيقول عمرو دياب مالك مالك دي حلوه قوي قوي. اتفق معاك جدا ليه مالك مش خلاص حبيت ناس بقيت معاهم ليه بتسال ليه ليه عني من وراهم. في بقى محمد خليفه بيقول صباح الخير يا سلمى عمرو دياب مالك غيران, دي غير مالك بس يعني مالك بس اللي لسه قايلها لكم مالك غيران اللي هي انت ليه مالك غيران والقلق في عينيك وبين. الاغنيه دي برضو اغنيه قويه قوي. بس هقول لكم على حاجه, في نوعين من اغاني الموفينج او مش نوعين بس يعني بس نوعين في الحته اللي احنا فيها دي عند عمرو دياب. في النوع اللي هو بجد خلاص انت مش فارق لي, وفي النوع بقى اللي هو انت جيت طب تعالى هزاك شويه. عارفين الاجواء دي يعني اغاني اللي هي ايه كلام في الصميم قوي, كلام يوجع قوي وكلام موجه للشخص اللي هو هو واضح انه كان ساكت, فاول ما التاني جه عايز يرجع لا تعالى لي بقى انا عايز اسمعك بقى شويه حاجات حلوه كده. فعندك مثلا ايه وتحس ان هي كلها اغاني تهكميه كده هو بيتريق عليه يعني. يعني مالك غيران دي طبعا هو بيتريق عليه جدا, ايه مالك غيران في حاجه ولا ايه كده. ومالك برضو نفس الكلام, ايه مالك مش خلاص حبيت ناس بقيت معاهم عايز ايه بقى. وفي مثلا قال لك ندم, قال لا عيب الكلام ده خلاص ادم بقى يا عم بقى خلاص حفظناه. طبعا كان طيب كان حنين اتاريك كداب كبير والملاك البريء برضو يعني الاتنين دول في نفس الحتة كده. في ايه تاني, لو كان يرضيك برضو لو كان يرضيك تفضل كده قدامي خلاص خليك يا حبيبي انت براحتك وكده عيني عينك تنكر هوا كان بيني وبينك. وايه تاني كلهم بيقولوا كده في الاول طبعا, بس دي مش كلام موجه للشخص قوي دي هو ايه قاعد يفكر كده في الحياه زي يومينهم برضو. في طبعا برضو من اغاني اللي هي ايه كلام في الصميم نغمه الحرمان طبعا برضو تحسه بيتهكم عليه. وانت مغرور انت معدوم الشعور انت زي الزينه ديكور يعني قويه جدا. فالاغاني دي كلها ماشيه في سكه لوحدها. في بقى الاغاني بتاعه الموفينج اون بقوه, لا في كتير قوي عند عمرو دياب. في مثلا ماليش بديل بحب الاغنيه دي قوي. في معرفش حد بالاسم ده لو انت مين يا ابني اصلا مش فاكرك. في طبعا هيعيش يفتكرني, في ايوه اتغيرت, هتمرد على الوضع الحالي قديم بقى شويه وايه يعني تودعني وبتقولي نرجع للمكتوب. طب كنت فين وانا دايب دوب وصعبان عليا وما تفكرنيش ومش هضعف, حاجات كتير قوي قوي يعني انا محتاره جدا مش عارفه اختار الصراحه. فقولولي كده بتحبوا ايه من هذه الاغاني عشان نحسم هذا الجدل ونختار منهم حاجه. وزي ما قلت لكم بعد الاد بريك هنسمع طبعا محمد فؤاد هنساك.
1: الجي مزيكا تبات

0: مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 إلى 4 على Energy 92.1، عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

0: الكرتون المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
2: طيب تعالوا نقرا بقى باقي الاسم. اسز في محمد سويلم بيقول هيعيش يفتكرني. طبعا هيعيش يفتكرني حلوه قوي عامه بحبها جدا. وفي رضوى مرسي بتقول اعظم ما قيل في الموف اون يا سلمى اغنيه عمرو دياب انا هعمل مهرجان مهرجان. ايوه بالظبط صح والله بجد الاغنيه دي عامه قويه جدا. وفي اغنيه اللي يمشي يمشي برضو اللي هو قشطه تمام يعني صباح الفل. في مين تاني؟ في عبد الوهاب علي بيقولوا بالنسبه لاغنيه همك في ايه اللي طلبتها في اول برنامج المفروض ان عمرو دياب غناها في كوكب عطارد. ها ها ها ها ها يا عبد الوهاب في ايه؟ عامه ما احنا الساعه الاولى كان حد طالب يومينهم الاول فانا عشان كده لعبت يومينهم. في مين تاني بيقول ايه على عمرو دياب؟ في سالم شاكر بيقول في اغاني عمرو دياب جميله زي ما تخافيش وحبيبي وفي اغنيه جميله الملحم بركات على بابي واقف قمرين. الله عامه اقتراحات جميله ولكن هي مش معانا في المود لان احنا النهارده اغاني موفينج اون وانت قوي اغاني موفينج اون وانت عارف قيمه نفسك فالحاجات دي كلها اغاني حب اساسا فده مش معانا ده. في مين تاني؟ في محمد طنطاوي بيقول ياسمين سلامات يا هوا عامه الاغنيه دي حلوه قوي برضو. وفي رقم اخره 037 بيقول اصاله يا سلمى عندها كبرتك على سيدك وجنات البادي اظلم. ايوه صح الاغنيتين برضو تمام جدا معانا. في علي ابو اسماعيل بيقول اليسا فاتت سنين يا نهار ابيض انت مش فاهم انا بحب الاغنيه دي ازاي بجد بجد خطيرة. بس عامة إليسا عندها أغاني كتير قوي موفينج أون برضو لذيذة جدا. طيب يلا نبدأ بقى نلعب أغاني من الطلبة دي عشان نلحق نخلص اللي ورانا. عندنا كان فين الحب محمد عدوية مطلوبة بقى لها حبة فتعالوا نسمعها على ما أعمل بقى حاجات منتل في أغاني عمرو دياب اللي انتوا اقترحتوها دي واختار حاجة منهم واللي نفسه طبعا يسمع حاجة تانية يبعتها لي على 92 100.

في لما بتقول أغنية عمرو دياب انسى قلبي مهما تنسى، دي بحسها أغنية موف اون وكيادة. أيوة صح، ما دي بقى شبه نغمة الحرمان بقى، وهعمل مهرجان والحاجات دي. فعامة جدا. وبرضو مستغرب ليه، نفس المود برضو اللي هو ايه مالك فيها، مستغرب ليه هسيبك في حاجة. فالحاجات اللي هي أغاني بتاعت في حاجة دي بحسها لذيذة قوي من عمرو دياب، وعنده بجد منها كتير قوي. طيب وقع الاختيار على أغنية من أعظم أغاني موفينج اون عند عمرو دياب، حد طلبها على رقم الاس ام اس، وما عاد فكرت حسيتها لايقه جدا على المود، وهو ده بالظبط اللي احنا بنحاول نقوله بقى النهارده. فتعالوا نسمعها حاجه، بصوا في اللذيذ كده، حاجه بصوا مزيكا رايقه وهاديه وجميله، حاجه خطيره. يلا نسمعها وابعتوا لي على 92 100 اغاني تانية برضو، عشان ايه ما تفضلش كتير.

لما سمعت الأغنية دلوقتي بتركيز حسيت إن إيه اللذاذة دي. أنا عامة بحب مزيكة الأغنية دي قوي من أول الانترو المزيكة كده للمود عامة للحن كلماتها طبعا خطيرة. فقلت طب ما أدخل أشوف مين. فبصوا بقى أولا كلمات تامر حسين, ألحان عمرو مصطفى, توزيع نادر حمدي, يعني خارج التقييم كده كده فمفهوم ليه الأغنية كل حاجة بجد فيها حلوة قوي كده. طيب في يا جماعة افتكرت دلوقتي أغنية لشرنوبي من الألبوم الجديد أو هي الهات بتاعت الألبوم, أغنية بعد الليل. حسيت برضو الأغنية دي لذيذة قوي, بيتكلم إن هو حصل له حاجة مش لذيذة وبتاع وحد سابه ولكن هو قرر إنه يموف أون, فالأغنية برضو لذيذة قلت يلا نسمعها, شرنوبي بعد الليل.

قعدت افكر بقى العب ايه لاحمد سعد. جه في دماغي شفتشي، وبعدين وانا ببص كده لقيت الاغنيه دي، فحسيت برضو يا جماعه الاغنيه دي حلوه قوي قوي وكانت ترندنج جدا وقتها، وبعد كده ما بقيناش بنسمعها ما اعرفش ليه، بس هي خطيره. فيلا مفتقدني احمد سعد.

0: بقول لكم ايه، انا جه في دماغي بهاء سلطان. قعدت افكر كده، هل بهاء سلطان عنده اغاني موفينج اون بنفس السياق اللي احنا بندور عليه؟ وبعدين قعدت اتسحل بقى وادور، لقيت ان هو كده، هو بهاء سلطان طيب قوي حتى في اغانيه، طيب يعني حتى في يعني في البريك اب طيب، ما فيش اغنيه مثلا قاعد بيهزق حد، ما فيش اغنيه يعني ما فيش بجد. قاعده بفكر يعني لو جه في دماغكم حاجه قولوا لي، بس مثلا قاعده بفكر انه يعني ايه مثلا يومين وعدوا، أما لا برضو قوم وقف وانت بتكلمني، يعني دي برضو ايه عشان هو بيعاتبه لسه، هو ده برضو مش موفينج اون. لا في ايه تاني كان زمان برضو قاعد يعني زعلان على اللي حصل وقلبك يا حول الله بقى دلوقتي فاضي، ممكن اعتقد دي ممكن يعني. في ايه تاني، في ومالنا، في تبقى انت اللي ليا وتقول كلام عليا برضو حزين، انا مش عايزه ده، انا مصمم برضو راح عايز يصالحه ومفيش، انا غلطان طبعا دي منتهى الحزن، فلا زي ما احنا يا حبيبي زي ما احنا مش عارفه، لا هو في ايه يا اللي ماشي يا نهار ابيض يا اللي ماشي، دي حزينه جدا جدا. طب ايه يا جماعه بهاء سلطان مش بيموف اون ليه؟ غريب مفيش حاجه فيها موفينج اون خالص يعني، فكروا طيب لو لقيتوا اغنيه فيها موفينج اون لبهاء سلطان ابعتولي قولوها لي على 92 ماشي نلعبها يعني.
1: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
3: طيب انا عايزه اسلم بقى على كل الناس اللي طلبت اغاني تاني. للاسف طبعا الحلقه خلصت مش هلحق العب ولا حاجه منهم, بس بسلم عليكم. يعني كان حد عايز بتمنى انساك, رقم اخره 063, عبد الوهاب علي, في مين تاني, في رقم اخره 202 بيقول عيد ميلاد احمد صاحبي, ممكن شغلي توليت شديني عشان هو معايا في العربيه. بص رغم ان الاغنيه مش في المود اللي احنا فيه, بس طبعا عشان عيد ميلاد احمد نختم بيها عادي. كل سنه وانت طيب يا احمد. في رقم اخره 470 بيقول مش هضعف لعمرو دياب, طبعا طبعا بحبها قوي بس احنا لعبنا عمرو دياب خلاص. في عمر بيقول اللي اختار الفراق سعد الصغير. في مروه محمود كانت بتقول حفله بتاعت نوال الزغبي. في رقم اخره 526 بيقول رسيني البهاء سلطان, بس رسيني لا, رسيني هو زعلان برضو. لا في برضو محمد طنطاوي بيقول قوم وقف بهاء سلطان, بس هو برضو لسه بيتكلم معه وبيعاتبه. يعني اكتشفت ان تحدي بجد هي اكتر اغنيه ممكن تبقى لايقه على اللي احنا بنقوله عند بهاء سلطان, بس غير كده بجد اغانيه كلها حزينه وطيبه جدا. يعني في مين تاني, رضوى مرسي بتقول لا في المزاجع الناب بتاعت بهاء تحفه بحبها قوي, احلى موف اون قوي قوي. ايه ده تصدقي ما اعرفهاش, هسمعها, واضح ان هي اغنيه موفينج اون. في كمان رقم اخر 484 بيقول صباح الخير يا سلمى, في اغنيه اسمها نسيت اصلك مش فاكر لمين بس حلوه, برنامجك ممتع وبتابعه لما بيكون عندي خدمه في الجيش الصبح. صباح الفل وشكرا على المسج الحلوه دي, يا رب دايما تبقى مبسوط معانا كده. ومين تاني, رقم اخره 037 برضو كان بيقول في اغنيه بهاء سلطان كان بيقول فيها وليه طيب عشان طيب, دي اغنيه انا غلطان, ما هي دي برضو, ده هو بيقول لك انا غلطان مش شايل نفسه الغلط. فلا ده مش ده الموفينج اون برضو اللي كنا بنبحث عنه النهارده. في كمان رقم اخره 944 كان بيقول تامر حسني قد الفراق وموضوع رجوعنا, طبعا انا بحب موضوع رجوعنا قوي قوي قوي. بس خلاص بقى احنا كده كده اتفقنا ان احنا نختم بشديني التوليت علشان عيد ميلاد احمد, وبس كده خلصت حلقه النهارده من شفت الصبح. كنت معاكم سلمى قاسم, بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. بعد على طول هتسمعوا محمد طارق قضى في التمانيات من الساعة 12 للساعة 1 الظهر, واحنا نتقابل تاني بكرة في نفس الميعاد.

0: دلوقتي في التمانيات مع محمد طارق قضاء.
1: يا مساء الفل، يا مساء الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضاء في التمانيات على انرجي 92.1، المزيكا لعبتها والرياضة كمان لعبت انرجي كل يوم من الحد للأربع، من الساعة 12 لحد الساعة 1، ساعة نتكلم مع بعض في تفاصيل كتير بإذن الله. والنهاردة نتكلم كده في أكتر من قضية، ألعاب صلاة، على كرة قدم محلية، على عالمية، على تعاقب دولي، تفاصيل كتير معانا بإذن الله.

عايز ابدا معاكم من الازمه اللي موجوده في كره السله. اللاعب عمرو زهران لاعب النادي الاهلي والواقعة المشينة اللي كانت موجودة في ماتش الاهلي والقناة في كرة السلة. للأسف انا كان نفسي الفيديو ما يتشيرش وما انتشرش بالشكل ده احتراما للاعب المحترم اللي موجود في القناة، ولكن طبعا الفيديو انتشر بشكل كبير جدا. مشهد يعني عبسي، مشهد يعني يرفضوا أي حد، ترفضوا أي أسرة، يرفضوا أي قيم، ترفضوا كل الأديان، ترفض كل حاجة، ترفض المشهد ده. مشهد مشين، مشهد خارج تماما. اتحاد كرة السلة طلب اللاعب للتحقيق معاه النهاردة، التحقيق هيكون موجود. والجميل إن التحقيق مش بس مع اللاعب، التحقيق مع اللاعب ومع حكام المباراة. إن اتحاد كرة السلة شايف إن الحكام كانوا يقدروا يرجعوا تقنية الفيديو اللي هي الاي ار اس موجودة في السلة اللي هي زي الفار يعني، يقدروا يشوفوا الواقع، يشوفوا المشهد، يشوفوا حصل إيه ويكتبوا ده عنده، ولكن ده ما حصلش. الواقعة دي بالنسبة لي مفروض يكون فيها أقصى درجات العقوبة، وده اللي قاله اتحاد كرة السلة، هما هيطلبوا فيها أقصى درجات العقوبة. هو مشهد يعني وحش جدا، مشهد سخيف جدا، مشهد الواحد ممكن يستفز لاعب، الاثنين لاعبين يستفزوا بعض بخبطة، بكلمة، لو احنا نقطعكم النهاردة انا اكسبكم النهاردة، حتى مش بكلمة خبيثة، لكن مشهد كان عبثي والجميع في انتظار العقوبة.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها متخيلين ان الهدوم والخامات الهلكة ممكن تتحول لحاجة جديدة ليها قيمة؟ النسخة الرابعة من From Waste to Good Taste قربت. إيفنت الاستدامة السنوي لبنك الكساء المصري يوم 25 و 26 سبتمبر في The Factory وسط البلد. هتعيشوا رحلة الخامات من الفرز والتصليح وإعادة التدوير لمنتجات جديدة من خلال مشاريع بنك الكساء. مستنيينكم مع ورش وتجارب تفاعلية، معارض، شوبينج اكسبيرينس وأنشطة لتحويل الخامات الهلكة زي يوفة الإعلانات لمنتجات جديدة. والسنة دي بيسلط الضوء كمان على المستفيدين من خلال التدريب، فرص العمل والمشروعات الخضراء. تابعونا واعرفوا كل التفاصيل والعائد بالكامل لدعم طلاب المدارس المستحقين من خلال مؤسسة بنك الكساء المصري. Official Radio Sponsor Energy 92.1
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك اغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للاربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه

0: طالما بدأنا الكلام عن النادي الأهلي فخلينا نروح للنادي الأهلي ونكمل كلام للأهلي، ولكن في الكرة جزار الحمد لله أجرى العملية بسلام مبارح، وإن شاء الله يرجع مصر قريبا ويبدأ بقى عمليات العلاج الطبيعي فترة المناسبة، ثم بعد كده يبدأ تأهيل فترة مناسبة. نتمنى لي السلامة. الجزار من اللعيبة المهمة جدا جدا جدا داخل نادي الأهلي وأيضا الكرة المصرية، فنتمنى يعود سريعا. راح بيبقى زعلان على أي لاعب بيظهر كويس وفجأة ظروف أو القدر بيكون ضده، ولكن نتمنى يكون أفضل خلال الأيام القادمة. فيما يخص مصابو النادي الأهلي فالشناوي وطاهر وياسر وغيرهم من المصابين، هيكون في برنامج تأهيلي ليهم خاص فيما يخص تدريبات النادي الأهلي اللي بدأت تدريبات النادي الأهلي وعاد إلى التدريبات. ولكن في جزء وفي شق عايزين نتكلم عليه، إن عموتة هيبدأ يعمل التدريبات أو خلاص بدأ هيعمل التدريبات صباحي ومسائي على فترتين. ليه نتكلم على ده تاني؟ هقول لكم بصفات الأغنية.
1: جديد عزيز عبدو على انرجي، مفيش غيرك.

حموطة في أول تعامله مع لعيبة النادي الأهلي كان عامل تدريب على فترتين. في لعيبة اعترضت، في بعض اللعيبة من الأشاوس يعني اعتذروا وقالوا لا مش هينفع، كلموا قالوا يا جماعة ده كتير واشتكوا، والراجل غير سياسته. ولكن مع خروج اللعيبة الكبار دول للمنتخبات بقى عنده دلوقتي اللعيبة اللي عاوزة تاكل النجيلة، اللعيبة اللي مستنية فرصة، اللعيبة اللي مستني بس يثبت نفسه للمدير الفني عشان يكون موجود في الملعب. فاللعيبة دي بدأت تتكلم، لا انا عايز يلا نشتغل. الراجل قال انا هشتغل فترتين، قالوا تمام. والله لو قالوا انا اشتغل ثلاث فترات تمام. هو الراجل شايف ان اللعيبه كل ما تقعد اطول وقت ممكن في النادي وفي تدريبات مع بعض ده هيكون ايجابي ليهم في الفترات اللي جايه، وشايف ان لازم يكون في انسجام بشكل كبير مع اللعيبه. ما هو التدريب على فترتين مش هيكون اليوم كله، يعني اللعيبه قاعده بتتدرب، درب ساعتين وفي شويه حاجات فن، في فقره تدريبيه، في فقره تاهيليه، في فقره استشفائيه، في فقره فنيه، فيديو بيعرض بعض الحالات. فرجع عموته مره اخرى للعمل على فترتين.

0: رياضة.
1: الناس كلها كانت مستنية لاعبو الزمالك، هل لاعبة الزمالك هتنتظم في التدريبات ولا لا؟ هل لاعبة الزمالك هتروح تدريباتها وبداية تدريبات في الفترة الحالية ولا هيستنى الفلوس؟ لاعبة الزمالك قالت كلمتها وراحت التدريبات امبارح أول يوم بحضور لاعبي نادي الزمالك بالكامل المشمول موجودين في منتخباتهم، انضموا لمعسكر الزمالك استعداد الفترة القادمة. طيب اللعيبة ما سألتش على فلوس؟ لا أكيد سألت وجالها إجابة. الإدارة بلغت كابتن عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن هو بلغ اللعيبة إن يوم الأربع الفلوس تتحول اللعيبة، إن امبارح الفلوس سمعت في نادي الزمالك فلوس صفقة بتزيرة، فبناء على ذلك إن نادي الزمالك هيبدأ يدي لعيبته الفلوس بالكامل يوم الأربع. طب الفلوس دي اللي هو النهاردة، طب الفلوس دي هتكون كاملة عن الموسم الماضي؟ كل الفلوس هياخدوها عدا جزء بسيط من مكافأة الدوري، هي دي اللي هتكون متبقية من فلوس نادي الزمالك.

عايز اروح معاكم لخبر يعني يضايق صراحة. امبارح كان في ماتش في الإدارة المالية لبطولة كاس مصر، اسماعيلي والرباط والأنوار، وللأسف بيخسر الاسماعيلي، وللأسف بيودع الاسماعيلي ببطولة الكاس من البدايات. انا مش عارف الاسماعيلي هيروح لفين تاني، مش عارف الازمات هتفضل مكملة لامتى. انا لو قلت لكم ان الاسماعيلي محتاج فقط 50-60 مليون جنيه مش هتصدقوني. الاسماعيلي يا جماعه محتاج 50-60 مليون جنيه عشان يحل ازماته ويفك القيد ويحل كل حاجه. ده عقد لاعب في نادي من انديه القمه، عقد لاعب. لو فضلنا ساكتين على الاسماعيلي كده هينزل درجه ثالثه وهيبعد وهيبعد وهيبعد. المشكله مش في اللعيبه الموجوده، دي اللعيبه الموجوده حاليا من الشباب اللي باقيين. يا جماعه ايقاف القيد ده بيخليك مش عارف تعيد ولا في الفريق الكبير ولا في الشباب ولا في الناشئين ولا في اي حاجه. فالاسماعيلي ما بقاش عنده موارد. الاسماعيلي كان من اغلى انديه الكره المصريه، مش فلوس، لا لعيبه. كان الناس بتتفرج على الاسماعيلي وتقول بص عنده مين، بص الناشئين، بص الاسماء. يجب على كل محبين نادي الاسماعيلي، على كل لعيبه للاسماعيلي اللي عليها فضل، على رجال الاعمال، على الجماهير، الناس لازم تتكاتف. انسوا المشكله يا جماعه، انسوا ان في ازمات، حلوا وقعدوا على ترابيزه واحده من اجل الاسماعيلي فقط. ده لو حصل يكون في امل ان الاسماعيلي في موسم او اتنين يصعد مره تانيه للمنتخب.

خلينا أقول لكم بقى في اللقاءات اللي هتتلعب في تصفيات كأس الأمم. عندنا بكرة في بقى مجموعة من اللقاءات، الساعة 4 في ناميبيا كونغو برازافيل، الساعة 7 في 3 لقاءات الكونغو الديمقراطية وغينيا الإستوائية، ليبيا وبوتسوانا وموريتانيا وأفريقيا الوسطى، ثم الساعة 10 في 4 لقاءات كاميرون وجزر القمر، كوديفوار وغانا، سيراليون وزيمبابوي، تونس وأوغندا. كمان في لقاءات في دوري الأمم الأوروبية هيكون موجود يوم الخميس الساعة 10 لربع، هولندا وألمانيا، ده لقاء تكسير عظم. عندنا في كوسوفو وأيرلندا، عندنا في البرتغال ويلز والنرويج والدنمارك، وكلهم في نفس التوقيت. أما يوم الجمعة بقى فعندنا الساعة 4 في السنغال وموزمبيق، الساعة 4 أيضا في تنزانيا وغينيا بيساو، نايجر وليسوتو، الساعة 6، الساعة 7 4 لقاءات جامبيا وصومال، ملاوي وجنوب السودان، نيجيريا مدغشقر ورواندا وليبيريا، الساعة 7 كمان في السودان وإثيوبيا. عندنا في توجو وبروندي، أما الساعة 10 فيكون في موجود الجزائر وزامبيا، بوركينا فاسو وبنين، ويكون في مالي وكاب فيردي، المغرب والجابون ومصر وأنجولا. كل التوفيق لمنتخبنا اللي احنا قاعدين منتظرين منتخبنا، منتخب مصر وحشنا يا جماعة، وحشنا لقاءات منتخبنا الوطني من تاني. طب في كأس الأمم الأوروبية في لقاءات أيضا يوم الجمعة، في منها لقاءات مميزة جدا، يعني عندك مثلا إيطاليا وبلجيك، ده لقاء أكيد يستحق المشاهدة، في تركيا وفرنسا وأيضا لقاء يستحق المشاهدة، عندنا السويد ورومانيا، أتوقع يكون لقاء جيد بعض الشيء، نتمنى احنا نستمتع بكل لقاءات في التوقف

0: في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.
1: للأسف وقتي خلص مع حضراتكم، أتمنى تكونوا استمتعتوا معانا النهاردة. أشوفكم أسبوع قادم على ألف خير في الثمانيات من الحد الأربع من 12 لواحدة. سلام.
0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: Delirious. Hot wet. Hot wet.
1: أعزائي المستمعين، أهلا.

اسمعوا أغنيتي الجديدة تاع نطير مع إيهاب الكواسمي من ألبوم الجديد بلبلة. عايزين نطير مع بعض حصريا على إنرجي معك وجاد شويري.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com official radio sponsor energy 92.1.

سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعب.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكتر.

0: حموده كذا الناس اللي طريقه بتفضل يزعلنا وجودك كمان وجودنا في بيتك مسك لعبتها
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
0: حلو ده.

اهي جاية هناك اهي دي فرحة ولا ايه اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. متخيلين ان الهدوم والخامات الهلكة ممكن تتحول لحاجة جديدة ليها قيمة؟ النسخة الرابعة من From Waste to Good Taste قربت. إيفنت الاستدامة السنوي لبنك الكساء المصري يوم 25 و 26 سبتمبر في The Factory وسط البلد. هتعيشوا رحلة الخامات من الفرز والتصليح وإعادة التدوير لمنتجات جديدة من خلال مشاريع بنك الكساء. مستنيينكم مع ورش وتجارب تفاعلية، معارض، شوبينج اكسبيرينس وأنشطة لتحويل الخامات الهلكة زي يوفط الإعلانات لمنتجات جديدة. والسنة دي بيسلط الضوء كمان على المستفيدين من خلال التدريب، فرص العمل والمشروعات الخضراء. تابعونا واعرفوا كل التفاصيل والعائد بالكامل لدعم طلاب المدارس المستحقين من خلال مؤسسة بنك الكساء المصري. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهاردة
2: الديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوة اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، أكيد كلنا عارفين إن التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل أساسي.
2: خليني أنا أقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني إعلانات، اطلع يا ابني إعلانات.
2: لا لا لا، إعلانات إيه؟ أنا اللي هكمل معاهم. اللي أنت ما تعرفوش إن الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده؟
0: أجدد أخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: البرنامج اللي جاي طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

0: لنفسك فيه اسمع بس البرنامج وقول لنا طالب
1: ايه دلوقتي. طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: يا مساء الفل ومساء الخير على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. حلقة جديدة من برنامج جن زي وجن ألفا وقريبا جن بيتا المفضل. طالب ايه؟
3: اهلا بيكو. اهلا بيك يا استاذ وائل.
2: معكم منى يوسف
3: واستاذ وائل منصور.
2: الله الله عليك،
3: لازم كل يوم افخم فيك وعظم فيك.
2: يعني الناس اللي ما تعرفش البرنامج
3: لا خلاص بقى كفايه
2: صح. يعني كل ما يهم الجن زي والجن الفا في كل حاجه،
3: والاهالي اللي مهتمه بمستقبل ولادها، والناس اللي عندها افكار وابتكارات وعايزين يوسعوا افقهم
2: او بيدوروا على فرص عامه
3: مثلا،
2: علشان يعرفوا ان هم مش مجرد الجامعه مذاكره والمدرسه مش مجرد مذاكره، لا في اسبيريشن لان انا اعمل حاجه اكبر من كده، وابتدي ان انا اعمل اكسترا اكتيفيتيز مش مجرد رياضه بس كمان، انه دلوقتي في العصر ده لازم كلنا نخرج لحته معينه. مظبوط ولا لا؟
3: مظبوط جدا. دلوقتي قبل ما نبتدي حلقتنا عايزة أهني كل الناس بحلول السنة الدراسية الجديدة.
2: أنا قلت الخريف.
3: بحلول الخريف. أي تهنئة. لا، من بداية أول أسبوع في العام الجامعي الجديد اللي هو 2026-27، وزير التعليم العالي أطلق يوم السبت اللي فات شارة بدء العام الجامعي من جامعة القاهرة، ووجه مجموعة رسائل مهمة لكل طلاب الجامعات. أكد إن الانضباط والالتزام بالحضور لازم يبدأ من أول يوم، وإن الطالب هو محور العملية التعليمية، وإن الجامعة مش مجرد شهادة لكن فرصة حقيقية للتأهيل لسوق العمل. وده كان نفس الكلام اللي احنا بنقوله وإحنا بنبتدي الحلقة، إنه الأربع سنين بتوع الجامعة مش بس أربع سنين بيعدوا وخلاص. دي فرصة مهمة جدا إن هم يوسعوا أفقهم ويدخلوا في مراحل جديدة ويشوفوا ناس مختلفة ويجربوا حاجات.
2: هايل وعلى عايز أقولك حاجة، إنه الطلاب عندهم طاقة، والطاقة دي يعني أفكار، بس لو معاك فكرة جامدة ومعاكش أي فند، ما عندكش النوهاو، أهم من حتى الفندنج النوهاو أو البيئة أو الانفايرمنت أو الإيكو سيستم اللي تخليك تبقى زي النبتة كده بتطلع وبتكبر وبتبقى شجرة في يوم من الأيام، وعايز تجازف وتبدأ ولا هتستنى لما تضمن المشروع هينجح؟ طب مين هيقول لي؟ طب إيه اللي بيحصل؟ say no more، لان احنا عندنا ضيفة مهمة جدا جدا النهاردة، رئيس قطاع الابتكار في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وبتقود ملف الابتكار وريادة الاعمال بداية من نقل التكنولوجيا وتطوير منظومة ريادة الاعمال وصولا لبناء الشركات وتحويل الافكار والابحاث لمشروعات ليها تأثير براكتيكال مش بس اقتصادي ومجتمعي كمان. بنرحب بالدكتورة هبة طلّة محمد، رئيس قطاع الابتكار في مدينة زويل. ازيك؟
4: اهلا بك يا فندم،
2: منورانا النهارده.
4: شكرا يا فندم.
2: يعني اول حاجه قلتها يا دكتور هو انا دلوقتي معايا فكره جامده، اجازف معيش فلوس، طب اروح لمين حرفيا؟ لان انا لسه صغير بس عندي افكار. انت عارفه اليونج بيبل دي هاف سو ماني ايدياز، بس اهم من الفلوس اي دونت نو هاو، النو هاو مش عندي، اعمل ايه؟
4: طيب اول حاجه هبقى صادمه كده شويه معاكم. great ideas are a dime a dozen. الأفكار الرائعة الدستة منها تساوي قرش. ليه؟ لأن احنا بنتكلم أفكار خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة، بس عشان الفكرة في الآخر تتحول لشركة قائمة بتمر بمراحل كتير، والمبتكر بيواجه عادة صعاب كتير، بس عادي. مش انت عندك فكرة خلاص يبقى انت تستحمل وتبني لحد لما نوصل للآخر. فبنبدأ بالفكرة خطيرة جدا، بس اول حاجة فكرتي على قد ما هي رائعة ليها سوق ولا لا؟
3: ده كلام كبير.
2: بتملى جاب ولا لا؟
4: في حد محتاجها ولا لا؟ في عميل. اهم حاجة بالنسبة لأي ابتكار يطلع ان يبقى في عميل عنده الاستعداد ان هو يحط ايده في جيبه ويدفع الفلوس عشان يستفيد بيه، او يبقى في ناس محتاجة تستفيد بيه محتاجة، وفي جهة اخرى عندها استعداد برضو انها تصرف عليهم. فبالتالي عشان خاطر الفكرة الرائعة بتاعتي أول حاجة قبل ما أقول هي رائعة ولا لأ, هل ليها سوق, هل ليها احتياج ولا لأ.
2: طيب هو في زي جملة كده بتتقال بالإنجليزي the thing that you never knew that you ever that you wanted, عارفة الجملة دي اللي هو ممكن يكون حاجة بتشوفيها إنه هي هتخلق
4: احتياج,
2: احتياج, فده ساعتها يبقى الـ environment والvision اللي هو I see something coming out of this.
3: الناس مش بالضرورة دلوقتي حالا تبقى محتاجة الموضوع ده,
2: بس عيني شايفة لقدام,
3: بس بعد 5 سنين هيحصل حاجة طفرة في حاجة مثلا معينة فهنحتاجها,
4: لازم أثبتها. هنري فورد كان برضو بيتكلم في الحتة دي, بيقول if I asked people what they wanted they would have said faster horses. اوكي هنري فورد اللي عمل موديل تي, عمل صناعه السيارات, قال لو انا كنت سالت الناس عايزين ايه هيقولوا لي عايزين حصانه اسرع. وبالتالي في عندنا حاجه اسمها ماركت بول وفي تكنولوجي بوش. ماركت بول ان انا السوق عايز كذا وانا اثبت ان هو عايز كذا وفي لي سوق. تكنولوجي بوش انا عملت حاجة جديدة, اختراع, بس انا وظيفتي ودي الاصعب بكتير بكتير بكتير جدا ان انا اخلق لها سوق, اخلي الناس تجربها تدمنها او تقول انا كنت عايش ازاي من قبلها.
3: زي الموبايلات مثلا, ناس كتير قوي مثلا في الاول ما هو طب ما الناس كانت بتتكلم في تليفون بتاع البيت وما عندهاش نيد ان هي يبقى عندها تليفون في جيبها على طول. وعلى فكره التكنولوجي دي فضلت يعني فضلت سنين لحد ما كل الناس وصلت لان هما محتاجين موبايل
4: بزر.
3: نفس الفكره.
2: طب احنا اتكلمنا على الفكره نفسها وازاي انها ممكن نحتاجها ولا لا. طب انا دلوقتي بستنى لغايه ما اطلع من الكليه علشان اعمل مشروع, ولا ممكن وانا في الكليه اعمل مشروع ويتشاف ويتاخد بعين الاعتبار انه انت عندك فكرة وهنشتغل عليها حتى لو انت في كلية, مش هنبص انه انت لسه طالب.
4: هو من مصلحتي ان انا اعملها من وانا جوه الكلية. اوكي من وانا شلترد واستفيد بالمزايا اللي موجودة في فكرة يعني في خلال وجودي في الجامعة. جزء منها مثلا مشروع التخرج. والله لو الفكرة بتاعتي تقدر ان هي تندرج تحت اطر مشاريع التخرج اللي بتنزل سنويا وفي تحديات سنوية بتنزل من جهات مختلفة, فبالتالي انا مش بس ان انا هاخد يعني هحط التطوير الفكرة بتاعتي في السياق الجامعي بتاعي,
3: ده هاخد
4: اكسبوجر كمان وهاخد عليها تمويل وهاخد عليها يعني هجرب, لان انا برضو ما فيش فكرة من أول يوم بتنجح. ده أنا هجرب فيها وهفشل وهيبقى عندي سنة كاملة إن أنا أجرب حاجة وما تشتغلش وأرجع تاني أقف على رجلي. فمشاريع التخرج دي بتبقى فرصة قوية جدا إن احنا نقدر نثبت فيها أو نعمل validation للأفكار اللي موجودة عندنا. وحاليا يعني في اهتمام قوي من الوزارة بالموضوع ده. حاليا عندنا النهاردة as we speak واحنا قاعدين مع بعض في مدينة زويل في معرض لمشاريع التخرج اللي مقدم فيها ناس من مختلف جامعات مصر, مشاريع التخرج اللي اشتغلوا عليها سنة كاملة في مجالات مختلفة موجودة وبتتعرض وفي لجان تحكيم عشان خاطر ان هي تدي من ناحية جوائز ومن ناحية تانية بنحاول نوصل بالصناعة. وده الترند العالمي الموجود واللي احنا بنشتغل عليه في مصر ان احنا تبقى مشاريع تخرج مش مجرد مشروع عشان خاطر اخد عليه درجات, انما مرتبط بوجود احتياج مجتمعي او احتياج صناعي. الطالب فيه يقدر يتدرب على تطوير منتج او تطوير حل. والنهاردة بنشتغل معهم على الخطوة اللي بعد كده ألا وهي ربطه بالسوق ان هو نقدر ان احنا نعمل validation. الكلام اللي انا عملته ده وعملت له technical validation اثبتت ان هو بيشتغل, اقدر بقى ان انا بعد كده اشوف الخطوة الجاية من validation هيقدر هيبقى فيه السوق بتاعه يقدر ياخده ولا لا. خطوة بعد كده financial validation. اوكي هل أنا أقدر أنتجه بسعر منافس ولا لا؟ الكلام ده كله بنشتغل عليه خطوة بخطوة.
2: طيب سؤال يا دكتور, دلوقتي في أفكار ونيدز بتبقى في نيدز بتخلق أفكار, بس معظم الحاجات يعني حتى ممكن مثلا بنلاقي ناس ابتكروا حاجات that already exist في دول تانية, أو اللي أنت عارفة أنه مش كل في ناس بتبقى متقدمة في الفيلد ده وفي ناس بتبقى ولا آخره. فهل لازم يكون الابتكار ما تعملش قبل كده في العالم لازم تكون, ولا ممكن يعمل حاجة already موجودة بس
3: موجودة بس يعمل لها commercialization مثلا
2: أو adaptation للlocal؟
4: ممكن قوي فكرة موجودة على فكرة. كون ان الحل اللي هو بيقدمه موجود في حتة تانية في العالم والناس بتشتريه, ده اكبر market validation ان انا اللي انا بعمله له سوق. اوكي, والانوفيشن مش دايما لازم تبقى technical innovation. ممكن تبقى حاجة موجودة في سوق تاني وانا بأوجدها في السوق بتاعي, عندي القدرة ان انا انفذها, عندي قدرة ان انا اصنعها, ان انا ادي نفس الحل ده لفئات ما كانتش مستفيدة بيه قبل كده تقدر ان هي تستفيد بيه. فلا طبعا ده فكرة رائعة, لان احنا عندنا في السوق بتاعنا ممكن نتكلم على ان احنا عندنا فئات underserved. اوكي, محتاجين حاجه موجوده في اسواق تانية في الخارج ومش عارفين ان احنا ننفذها هنا. كوني ان انا اقدر انفذها هنا بموارد من جوه البلد والعائد بتاعها يدخل تاني للبلد بدل ما انا
3: بستوردها.
4: فدي بالتالي لا, دي تعتبر ابتكار ومطلوب بشده.
2: حلو قوي.
3: انا عندي سؤال, لان انا دلوقتي كل الكلام اللي حضرتك بتقوليه تحفه, بس انا مثلا هنفترض ان انا طالب دلوقتي هندسه او طالب هندسه كمبيوتر او اي حاجه براكتيكال, وما عنديش اي خلفيه في البيزنس, ما عنديش اي خلفيه نهائي, بس انا شايف ان انا عندي فكره وليها بوتنشال ان هي تبقى مشروع حلو, بس انا ما عنديش الريسورسز او ما عنديش المعلومات الكافيه ان انا اعمل كل بقى اللي حضرتك قلتيه ده قبل ما ابروتش حد عشان يعمل لي انفستمنت. دوركم هنا بيبقى ايه؟
4: طيب, هو الميزة دلوقتي مش دورنا احنا بس, في مصر بصفة عامة في الخمستاشر سنة اللي فاتوا حصلت طفرة في مجال ريادة الأعمال. أوكي؟ على مستوى الخدمات المقدمة, على مستوى التوعية, على مستوى التدريب, وعلى مستوى طبعا السوشيال ميديا والأكسس للموارد اللي أنا أقدر أستفيد منها. فكل الجامعات دلوقتي فيها نوادي أو أغلبها فيها نوادي ريادة أعمال. أوكي؟ وفي كتير منها دلوقتي بقى فيها حاضنات. فأول حاجة, نوادي ريادة الأعمال بتدي تدريبات على الستارت اب, ازاي اعمل ستارت اب, ايه اللي انا محتاجه, ايه البيزنس سنس, ايه البيزنس موديل, ازاي اعمل لنفسي نموذج اعمال للفكرة الجديدة بتاعتي. اوكي, فهدخل في واحد من البرامج او البوت كامبس الكتيره اللي موجوده دلوقتي, مش لازم تبقى في جامعتي انا بالاخص, ممكن تبقى في الجامعه بتاعتي, ممكن تبقى في جامعه تانية. الجامعات بتفتح الابواب للتقديم لناس من جامعات مختلفه. اوكي, او ممكن تبقى جهات تانية في الايكو سيستم, وزاره الاتصالات مثلا عندها برامج تانية في تبع كرياتيفا بتقدم برضو البوت كامبس دي, وجهات مختلفه كتيره, فالايكو سيستم قوي. احنا عندنا في مدينة زويل عندنا بنقدم التدريبات الخاصة بريادة الأعمال, سواء عن طريق نادي ريادة الأعمال, سواء عن طريق اليونت اللي موجودة عندنا الإيكو سيستم ديفلوبمنت سنتر والأنتربرينورشيب سنتر, بنقدم بوت كامبس في ريادة الأعمال على مدار السنة. وبجوار كده بنساعد المسابقات اللي موجودة اللي بتيجي في الجامعة, برضو بتقدم بوت كامبس وبنشتغل معاها, وبنفتح أبوابنا للجهات التانية اللي عايزة تبقى تعمل مسابقات بنستضيفها عندنا. فبقى في كم كبير من التدريبات ممكن ناخدها اونلاين او بالحضور او بحيث ان احنا نبدا نفهم يعني ايه
3: الجابس اللي موجوده اللي عندنا.
2: بيرفكت. هنروح بس الفاصل الاعلاني ونرجع تاني. معانا الدكتوره هبه لبيب, رئيس قطاع الابتكار في مدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار, واي حد عنده اي سؤال فرصة,
3: دي فرصة على فكرة ما تتعوضش, لأنه ده step
2: golden by step opportunity
3: بجد.
2: 92 رقم الأسماس 9210, مستنينكم سواء إذا كنتوا طلاب أو أهالي أصحاب مشاريع أيا كان. يلا بينا.
1: أنتوا بتسمعوا طالب إيه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
5: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا، من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر، على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: تسمعوا طالب إيه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
1: مش معقولة أنا ووائل بنتخانق قبل الهوى على مين هيسأل سؤاله الأول. مش معقولة. احنا لسه مع دكتور هبة لبيب رئيس قطاع الابتكار في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار. أسأل سؤالي هموت. بصي دلوقتي من كلامنا في حلقة حضرتك وفي الحلقات اللي قبل كده اللي كنا بنتكلم فيها في برنامج طالب ايه، الترند اللي أنا شايفاه دلوقتي انه الطالب دلوقتي بقى مطالب منه او اكسبكتد منه ان هو يلبس قبعات مختلفة او ماني هاتس، ان هو مش بس يبقى طالب بيحضر الكلاسز بتاعته بس برضو ان هو مطلوب منه ان هو يطور من نفسه في الحاجات اللي حضرتك قلتيها. عايزة بقى اسأل حضرتك سؤال بما ان حضرتك يعني في النظام الجامعي وكده، هل الاستراتيجي دي بتحسن مني كطالب ان انا ادخل بعد كده سوق العمل ابقى يعني حد قادر ان هو يأدابت، ولا شايفة انه لا هو الاحسن ان احنا نفوكس على حاجة معينة حتى لو ده هيخليني ابعد شوية عن مجالات بعيدة عني؟
2: لا هو مهم جدا ان انا في وقت ما انا طالب اوسع المدارك بتاعتي. كان عندي استاذ في الجامعة زمان اوكي، وزمان ده بتكلم من 26 سنة اوكي فكان بيقول لنا ما تفتكروش ان الجامعه بتعلمكم ايه اللي انتوا هتعملوه اول ما تخرجوا. الجامعه وظيفتكم ان هي تحط قدامكم مجموعه من التحديات، المسائل اللي احنا بنحلها او المشاريع اللي احنا بنعملها، تحديات تدربكم على كيفيه التعامل مع تحديات تانية هتقابلوها بعد لما تخرجوا. فان انا ابقى يعني منكبة على المنهج فقط كي ده بالتالي مش هقدر ان انا علق، انا لما اطلع برا هلاقي تحديات كتيرة. في بعض الشركات دلوقتي بتقول للناس لا لا لا انسى كل اللي انت اتعلمته في الجامعة ونتعلم من اول مدير. فبالتالي لما اتكلمنا مع يعني مجال العمل او الشركات أو جزء من اللي هم عايزينه ادونا competencies اوكي skills، في بعض المهارات اللي محتاجة تبقى موجودة عند الطالب عشان خاطر يقدر ان هو يلتحق بسوق العمل.
1: مهارات بقى ملهاش علاقة بانا يعني كليتي ايه،
2: مهارات ملهاش علاقة بان كليتي ايه، وبنحاول ان احنا نطبقها جوه الكليات المختلفة. يعني البرامج الدراسية اللي احنا بننفذها يعني مدمج فيها فكرة المهارات اللي مطلوبة. اوكي لو انا في مجال بحثي مهمة قوي عندي السؤال ان انا يبقى عندي مهارات الريسيرش. لو انا في مجال بيزنس في كم من المهارات انا محتاجها، يعني ما عادش دلوقتي الاختبارات بتاعت انا محاسب ونظام المحاسبة، طب الكلام ده كله بيتعمل بسوفتوير، انما مهارات عندي القدرة على التكيف مع تغير البرامج او السوفتوير اللي بتنزل، ده واحدة من المهارات المطلوبة. قدرة على التعامل مع الناس وأعرف مشاكلهم إيه وأحلها، دي واحدة من المهارات اللي مطلوبة. إن أنا عندي communication و problem solving skills أوكي. إن أنا المشكلة التقنية اللي قدامي أقدر إن أنا أحولها لمجموعة من الخطوات واشتغل عليها

0: بعملها مشروع project management skills. دي كلها مهارات مطلوبة في سوق العمل.
1: طب إذا أنا يعني أنا ما عنديش يعني طبعا ما فيش حاجة ما ينفعش الواحد يتعلمها, بس في يعني ممكن أقولك مثلا على مثال مغني موهبة فزة وأوف يا لطيف إيه هالصوت ده, بس ما عنده مدير أعمال لأنه هو بيعرفش يتعامل وهو بس مجرد a talent وa huge talent. فممكن ده بحس أنه زي الناس اللي هي creative minds أو ممكن يكون اللي هو عارفة الموسيقار أو مثلا creative director أو حد كده ما بيعرفش فبيبقى فيه.
2: بس هقولك على حاجة يا وائل, ما هو ده اللي خليني أسأل السؤال.
1: إيه بقى؟
2: أنه إحنا دلوقتي في عصر أي بني آدم بيشتغل أي حاجة مطالب منه أنه هو يبقى عنده مهارات مش بس في حتته.
1: طبعا.
2: دلوقتي أنا مغني أو أنا ممثل أو أنا مبتكر أو أنا أي حاجة, أنا محتاجة أن أنا يكون عندي مهارة أن أنا إزاي أسوق نفسي وأسوق الحاجة اللي أنا بعملها. ما هو أوكي هيبقى فيه مدير أعمال, بس أنا برضو محتاج عشان أوصل لمرحلة أن أنا يبقى عندي مدير أعمال أصلا لازم يبقى عندي السكيل دي.
0: طب في مهارة تانية التيم وورك, لأن أنت برضو زي ما أنت قلت
1: صح,
0: انا مش هينفع ابقى ملمه بكل حاجه في نفس الوقت, مش هيبقى مش هينفع ابقى الشخص التكي والشخص الديزاينر والشخص بتاع البيزنس والسوشيال اند سو اون. فمهمه قوي كمهاره بنتعلمها في الجامعه ان احنا نشتغل مع بعض كفريق وان احنا نحترم القدرات المختلفه اللي موجوده عند افراد الفريق المختلفه. فبقى انا عارف انا شاطر في ايه ومحتاج ايه يكملني, واتعلم اتعامل واحترم بشدة الشخص اللي مكمل لمهاراتي. ليه؟ عشان كده نتكلم مثلا ريادة الاعمال it's a team sport. مفيش مستثمر هيحط فلوسه
2: في رائد
0: اعمال شخص, ده بيحط فلوس في فريق عنده الاوجه المختلفة. عشان كده نرجع للمجال الجماعي, واحدة من المهارات اللي انا بتعلمها التيم وورك وان انا اشتغل باحترام مع بقية افراد الفريق.
2: طيب حضرتك قلتي فريق, تمام, ايه اهم المهارات؟ انا دلوقتي هبتدي شركة او ناوي ان انا افتح شركة او ابقى entrepreneur, ايه المهارات قولي خمسة او ستة او however many اللي لازم يبقى موجود فيها ناس في الفريق بتاعي عندهم المهارات دي؟
0: طيب اول حاجة لو انا بتكلم في شركة know-how, الصنعة اللي انا هعملها محتاجة technical knowledge او know-how ودي مهمة جدا.
1: Okay. Number one.
0: Okay. وزيها just as important الماركت اكسس او البيزنس سنس, معنى لنا المنتج او الخدمة اللي انا هعملها محتاجة توصل للناس. فمحتاجة حد عنده قدرة على ان هو يعمل منها يألف منها منتج او خدمة ليها سعر ويوصلها للعميل.
2: التفكير البيزنساوي
0: بالزبط. اوكي. قد اكون محتاجة ديزاين, يعني انا عندي التكنيكال بارت بس ما عنديش شكل للجهاز فمحتاجه كرييتيف, او انا بعمل بلاتفورم محتاجه ديزاين اليوزر انترفيس واليوزر اكسبيرينس هتبقى عامله ازاي. فمحتاجه الكرياتيفيتي دي.
2: اوكي.
0: محتاجه الماني سنس الفاينانشال سنس
1: استراتيجيست ولا اسمهم ايه اللي هو معك.
0: حد يكون بيفهم من الاخر كده بيفهم في
3: المذيع وقع منكم.
2: احب اضيف حاجه,
0: انا هتدخل لي كام وهصرف كام والدنيا هتبقى هبقى مخنوق ومعيش كاش فلو امتى. اوكي. هحتاج ان انا استلف فلوس او احتاج انفستمنت او احتاج وات ايفر. فالفاينانشال بلاننج از فيري امبورتنت. على فكره ممكن افراد الفريق يعملوا دور او اتنين او تلاتة من الادوار دي, بس مفيش حد هيعرف يعمل كل الادوار. اوكي. فمحتاجة ان انا ابقى ملم بالادوار المختلفة وعلى حسب الصناعة اللي انا فيها. انا يعني حاجة بايوميديكال محتاجة حد عنده فهم للجزء التشريعي او ريجيلاتوري. اوكي. انا هجيب ايه التصاريح اللي انا محتاجها او شهادات اللي انا محتاجها الى اخره, ايه الجهات اللي انا محتاجة اتعامل معاها,
2: حد ملم بالبروسيس الليجل.
0: يعني برضو it depends على البيزنس بتاعي.
2: أكيد.
0: وit depends على أنا عايز الكلام ده من جوه الشركة ومن جوه الفريق ولا أستعين بصديق. على حسب, لو حاجة في الكور في أصل الشغل اللي أنا بعمله يبقى لازم تبقى موجودة جوه فريق العمل.
2: يعني مثلا لو أنا الفكرة بتاعتي حاجة صعبة جدا, حاجة جديدة قوي وصعبة قوي وتكنيكال قوي, هل مهم بالنسبة لي ان انا يبقى في حد في الفريق بتاعي عنده كوميونيكيشن سكيلز عالي جدا ان هو يشرح الفكره دي للانفسترز او للناس اللي محتاجه شرح للموضوع ده.
0: مهم.
1: طبعا مهمه جدا.
2: يعني ما ينفع دي مثلا حاجه ما ينفعش اوت سورس ات.
0: لا يعني محتاجه ان انا يبقى معايا حد او ديبندز ده لو هفتحه بيزنس. لو انا الموضوع ده مش بيزنس بتاعي وانا ريسيرشر او عايز ابقى اكمل في التراك الريسيرش, يبقى بتعامل مع التكنولوجي ترانسفير اوفيس, مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا, وهم وظيفتهم بقى ان انا هفضل انا جوه اللاب احتفظ بالتكنيكال سكيلز بتاعتي. اوكي, وهم بيعملوا كوميونيكيشن والاوتريتش تو ذا اندستري ويبعوا لي. بس انا ساعتها مش هفتح شركه, ساعتها ان انا هسوق التكنولوجي بتاعتي عن طريق وسيط اللي هو موجود في الاطار الجامعي
2: ده. كان بقى سؤالي اللي جاي. انا دلوقتي عندي فكره وانا مش مهتمه او ما عنديش السكيلز ان انا اطورها واخليها مشروع, ايه الستبس اللي اقدر اعملها ان انا برضو اتربح من الفكره دي لان انا دخل فيه ريسيرش كتير ووقت وتعب ومجهود الى اخره.
0: طيب يبقى انا محتاجه ان انا اولا الفكره لوحدها مش دي اللي هتبيع. انا لازم الفكره دي اعمل لها فاليديشن للسوق ان في احتياج ليها او هيبقى في احتياج ليها. اوكي, تكنيكال فاليديشن هتشتغل ولا لا. وبعد كده بنوصل لانواع تانية, فاينانشال فاليديشن لو اشتغلت وانا اثبتت تكنيكالي ان هي تقدر تشتغل. لو في تكنولوجيا منافسه ليها, هل أنهي منهم سعرها منافس أكتر؟ فلازم أثبت إن أنا الفكرة بتاعتي صحيح, يعني في عيني حلوة قوي, بس في نفس الوقت في تكنولوجيا منافسة سعرها أرخص, خلاص اللي أرخص هتكسب
2: أكيد.
0: أوكي, unless إن أنا لقيت نيش ليها إنها تبيع فيه. فكل ده لازم أثبته. وبالتالي في طرق إن أنا أسجل الفكرة بتاعتي عن طريق إن أنا أعمل براءة اختراع. patent. اوكي, ان انا او copyright او نموذج منفعه industrial design, فبسجل بيبقى عندي اثبات لملكيه الفكره دي اللي بتشتغل بالطريقه الفلانيه. وبالتالي الخطوه الجايه ان انا اسوقها عن طريق ان انا اعمل لها licensing, ان جهه تانية ممكن ان هي تشتريها مني الاختراع او البراءه, تقدر ان هي تستخدمها وانا يجي لي جزء من الارباح او يجي لي فلوس اب فرونت, بحيث ان انا الفكره بتاعتي انا مش هخليها بزنس انما انا هسوقها كتكنولوجي.
1: هنكمل يا دكتور محرك بس بعد ما نسمع الاغنيه اللي جايه دي ونرجع تاني. اي سؤال 92 100 رقم الاس ام اس, ولسه عندنا اسئله كتير.

0: دكتور هبة لبيب، سؤال بيطرح نفسه دلوقتي. أنا بدور على تمويل، هل أنا مفروض أعمل إيه؟ يعني أنا دلوقتي عندي فكرة وشايفها مشروع، ممكن يكون أنا شايفه أنه ممكن يبقى مشروع جامد وإلى آخره. التمويل ده بيبقى إيه شروطه أو بجيبه إزاي يعني لكل طالب بيسمعنا دلوقتي؟
1: طيب، هو يعني الموضوع بيعتمد على أكتر من عنصر. أول حاجة نوع الفكرة إيه والتمويل اللي بتحتاجه قد إيه. وتاني حاجة أنا فين في دورة حياة الفكرة. فنمرة واحد، أي فكرة عشان خاطر هل هي مستحقة لتمويل ولا لأ، أول حاجة أعرف هل هيبقى لها سوق ولا لأ، في احتياج ليها ولا لأ. فلازم أدرس الموضوع ده كويس قوي، أعرف السوق بتاعي فين، مين العميل اللي هيستخدم الفكرة دي أو المشروع ده أو المنتج أو الخدمة اللي أنا هقدمها. أوكي، فنمرة واحد أثبت إن هيبقى لها استخدام أو هيبقى لها عميل. نرجع بقى تاني لكمية التمويل اللي أنا محتاجه، محتاج تمويل كتير ولا صغير، أقدر أعمل لها بروتوتايب أو نموذج أولي بفلوس قليلة من تحويشي، من هستلف من ماما، هقنع خالي إن هو يحط فيها فلوس ولو ضاعت ضاعت مش مشكلة. فدي اللي بنقول عليها 3 F's: friends, family and fools.
0: اوكي، الفول
1: يعني الاصدقاء والعائله والناس اللي امنت بينا
2: غيابي كده
1: بالظبط. اوكي، فدي ده اسلوب عشان خاطر ابدا بيه. بس لا، انا محتاج عناصر اكتر من كده، محتاج فلوس عشان خاطر انا الفكره بتاعتي في جزء منها تكنيكال، وهحتاج ان انا اشتري لها كريدتس اونلاين، او هحتاج ان انا اشتري مواد خام، او هحتاج ان انا اصنع حاجه او في هذا المجال. لو انا طالب، ودي ممكن تندرج تحت مشاريع التخرج، ففي جهات في مصر بتقدم تمويلات لمشاريع التخرج. اوكي، منها يعني تحت مظله وزاره التعليم العالي، ففي جهات اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا او الاي اس اف، صندوق رعايه المبتكرين، بيقدم برضو تمويلات للافكار المبتكره. فبحاول ان انا اقدم عليه عشان للحصول على تمويل عشان خاطر انفذ الفكره دي. لا تندرج تحت اطار مشاريع التخرج. في خلال وجودي في الجامعه في بتبقى كم كبير من المسابقات اقدر ان انا اقدم عليها، وبرضو بقدر اخد منها يعني الجائزه بتاعتها بتؤهلني ان انا اقدر اعمل الفكره. وفي برامج احتضان، ببدا ببرامج ما قبل الاحتضان اللي انا بتدرب فيها على ان انا اقدر اعرف السوق بتاعي حجمه ايه وازاي اطور المنتج. وفي بعض البرامج بيبقى فيه بعض التمويل الصغير المبدئي عشان خاطر ابدا اعمل الفكره بتاعتي او انفذها. بعد كده بنخش بقى، والله انا عملت النموذج الاولي او البروتوتايب اللي انا هقدر اختبر بيه، وقدرت ان انا اثبت ان في سوق، فممكن أقدم في واحدة من الحاضنات اللي موجودة، وفي حاضنات كتيرة قوي في مصر دلوقتي. بقدم في البرامج بتاعتها، أثبت لهم إن أنا تكنيكالي أنا شغال والموضوع ليه سوق موجود. فبناء عليها برضو ممكن يبقى فيه بعض التمويل السيد فاندينج، ما بيبقاش كتير بس بيبقى بنشتغل بيه، وبيساعدوني في الحاضنة إن أنا أزبط البيزنس موديل بتاعي. أوكي، عشان خاطر أبقى قابل للحصول على استثمارات. فكده الفكرة بتتطور من مجرد فكرة لفكرة اكتشفنا ان ليها سوق، لنموذج اولي بسيط جدا اكتشفنا ان هو بيشتغل، لنموذج اولي ممكن يبقى متقدم شوية، ونموذج عمل وبزنس موديل كامل. وفي بعض الاحيان بتوصل ان احنا تسجيل الشركة، الفريق نفسه بيتسجل له شركة، وبنوصل لمرحلة ان انا بعمل بيتشنج او بتكلم قدام مستثمرين ممكن يحطوا فلوس معايا، طالما اثبتت لهم ان انا عندي سوق، والسوق ده بيكبر كبير بما يكفي ان هو يحقق عائد،
0: عندي
1: وحاجه بتشتغل، او انا فريق هقدر اشغله. اوكي، وكتير قوي الانفستور بيحط الفلوس في الفريق اكتر ما بيحطها في الفكره. طبعا عايز فكرة تكون شغالة وتبقى ممتازة ويبقى لها سوق, بس لازم الفريق اللي قدامه يبقى يديله الإحساس ان هو عنده قدرة على تنفيذ الفكرة دي, وانهم هيشتغلوا مع بعض, ولو في عوائق قابلتهم في الطريق هيغيروا طريقهم, هيعملوا بيفوت شوية او هغيروا حاجة, ممكن يلاقوا ان هو لا انا هركز على تارجت سيجمنت او على شريحة عملاء مختلفة شوية عشان خاطر دي الشريحة الاولى اللي انا هقدر اجيب منها فلوس, هطور في المنتج بتاعي. فبناء عليه المستثمر عايز يبص يشوف ان الفريق ده هيقدر ان هو يطلع بالبزنس ده. فدي الطرق المختلفة في يعني مرحلة حياة الفكرة. بعد كده والله انا خدت استثمار اولي وبدأت انتج عايز اكبر, باخد بقى بوصل لا بيبقى يعني ايه لعبة تانية بقى مختلفة. دابت بقى ان انا اطلب استثمارات اكتر او اطلب تمويلات اكتر, ودي ساعتها لما نوصل لها يبقى هتبقى بتكلم فيها في برنامج تاني.
0: وهتكون اوريدي خلاص انت وصلت
3: لمرحلة كويسة
0: مايلستون معينة بتتطلب فعلا كلام تاني وبي او في تانية ووالى اخره.
3: طيب احنا كل كلامنا عن المشاريع بنتكلم عليها في اطار ان هو فريق. اوكي دلوقتي انا وثلاثة اصحابي عملنا مشروع تخرج هايل حلو, عايزين نحوله المشروع, ابتدينا فيه, عملنا كل الريسيرش اللي احنا محتاجينه, وصلنا لمرحلة تسجيل المشروع. مين هنا في اصحابي او انا واصحابي في الفريق المشروع بيتسجل باسمه؟
1: طيب هو مبدئيا احنا اصحاب وحبايب وكل حاجة,
0: بس الحق
1: بس
0: حق.
1: بزنس is business.
0: ايوه
1: والحق حق. وهي مثل فرنسي بيقولك لي بون كونت فون دي بون زامي,
0: طبعا
1: العد الجيد يصنع اصدقاء جيدين.
0: جوكوني صا.
1: فانا لو انا من كل واحد من الاول يعني برضو نخلي بالنا قوي من العلاقات الاجتماعية لما بتيجي بتتقاطع مع البيزنس,
3: بالذات ان احنا كمان بنتكلم لو بنتكلم على مشاريع تخرج, وده على فكرة كيسز كتير قوي بتبقى طالعة من مشاريع تخرج, احنا لسه صغيرين, احنا شايفين انه انا صاحبي ده هيبقى صاحبي forever مدى الحياة, ما عنديش الافق ان انا افكر بعد كده ان انا احمي نفسي
1: لحد كمان لما اقبض
0: لا بيتخانقوا ويقول لك انا اللي اشتغلت اكتر
1: كل واحد شايف قطته جمل يعني انا
3: عملت
0: ده انا قعدت 3 ايام وهي كانت قاعده مش عارف مين وعملت كذا وعملت
1: كذا.
3: فالتقسيمة بقى تبقى عامله زي من الاول
1: قوي ان احنا وهو على فكره ده باي نيجوشيشن وبالاتفاق هنكتب الشغل كل انواع العمل اللي محتاجه تتعمل وكل حاجه الفاليو بتاعتها كام. اوكي نعرضها مع بعض ونقسم انت الدور بتاعك يسوى كذا وانا الدور بتاعي يسوى كذا وانا الدور بتاعي يسوى كذا. اوكي وعاده الشخص التكنيكال بيحاول يقلل من الجزئيه بتاعت الشخص اللي بيعمل ناحيه البيزنس او الماركتنج انت يعني في غيرك كتير, والشخص بتاع البيزنس والماركتينج هيبص للشخص التكنيكال يقول انت من غيري ما تسواش,
0: صح.
1: ما مش هتعرف توصل للسوق.
3: وعلى فكره هم الاثنين على حق يعني في الاخر
0: مش ماركت فعلا. خانق مع صاحبه عشان كده بتاع فيسبوك والله مش مارك زوكربيرج كان معاه حد
3: وشاله من الشير ده بهدله
0: شفته بقى يا جماعه اخرتها ايه.
1: محتاجين ان احنا من الاول ان احنا نبقى قاعدين متفقين على القواعد اللي احنا هنشتغل بيها وعلى تقسيمة تبقى عادلة ما بين الأطراف وبعضها, عشان يعني ريادة الأعمال دي عايزة النفس الطويل. أوكي
3: احنا بنتكلم في بروسس على فكرة ممكن ياخد سنين,
1: بنتكلم في بروسس ممكن ياخد سنين, وبنتكلم في عوائق وعقبات كتيرة هنقابلها قدامنا, هنتخانق, المشروع هيفشل, البروتوتايب مش هيشتغل, كل واحد هيشير بأصابع الاتهام إلى الآخر ويقول له أنت اللي ما عملت شغلك, أنت اللي ما جبتليش العميل, والله أنا جبت عميل ممتاز بس العميل ما بيدفعش. طب ما ده العميل ده ما جايبك. فلازم من الأول أن احنا, وعلى فكرة دي بتحصل على كافة المستويات, على مستوى طلبة وعلى مستوى professionals دخلوا مع بعض businesses, فبرضو بيرجعوا يعملوا نفس الخناقات دي
3: لهنا. دي المشاكل أو الخناقات الشائعة مش هتخرج برا الإطار ده.
0: ربنا ما يجيب خناق. هنروح لفاصل ونرجع تاني حالا في طالب إيه. يلا بينا.
4: انتوا بتسمعوا طالب إيه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
0: Energy 92.1 المزيكا.
5: المزيكا
0: لعبتها.

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومن عامر. انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
1: دكتور، في ناس كتيرة بتسمعنا ويقول لك كده إذا عايز نصيحة ذهبية، طبعا نصائح كتيرة جدا كانت ذهبية، بس إذا قلت أنا هعمل مشروع، أنا في مشروع تخرج عايز أجيب له فند، أنا لسه طالب، أنا اتخرجت أو whatever، تلات حاجات ما تعملهاش وتلات حاجات تعملها.
2: Do's and don'ts.
3: طيب، أول حاجة السوق، العميل، العميل، العميل. مهم جدا إن أنا يبقى عندي سوق. أوكي. فالفكرة اللوزعية اللي في دماغي لا، لازم لها عميل نشتغل عليه. أوكي. الحاجة التانية الفريق، الفريق، الفريق. مهم جدا ان انا يبقى عندي فريق
1: متكامل متفاهم
3: يعتمد على بعض، ونبقى عارفين كل واحد ليه ايه وعليه ايه والادوار بتاعته.
2: اوكي.
3: لازم اعمل بعد كده، ومهم جدا المنتج او الفكرة او الخدمة اللي انا هقدمها اعملها validation. اوكي،
2: اتاكد انها شغاله،
3: اتاكد انها شغاله، واتاكد انها شغاله مع العميل. هي مش شغاله بس، هي يعني الديزاين اللي انا عامله العميل هيستخدمه.
1: المكنه بتطلع خيط،
3: مش المكنه بقى بتطلع قماش بس، ان العميل اللي انا هروح له
1: هياخد القماش
3: هيشتغل بالمكنه دي، هتفت معاه في المصنع بتاعه.
1: حلو.
3: اوكي، فالفاليديشن دي مهمه، فدي الخطوات المبدئية، الخطوات اللي لازم ببدأ بيها.
2: دوز. الدونت بقى
3: ايجو. اوكي. ان انا الاحساس المتضخم بالذات،
1: وتحتها 2000 قط مش 1000 قط.
3: اوكي، ويعني خليني اقول لك، انا الخلفية بتاعتي انا هندسة. اوكي، المهندسين
1: طبعا انت هتقولي لنا
3: دنيا ايه غير شويه غير مهندسين وشويه ناس تانية. اوكي، فبيبقى احساس متضخم جدا بالذات موجود عندنا بكل اسف. الايجو ده ممكن يضيع افكار كتير. اوكي، ما توصلش للسوق عشان خاطر انا مش عارف اتواصل لا مع العميل، يعني من الاخر كده العميل، لا ما هو العميل ده ما بيفهمش عشان ما خدش السولوشن بتاعي. طب معلش، ما هو ده العميل ده اللي هيدفع لك فلوس.
2: هو اللي هيستخدم
1: المنتج. لا ما بيفهمش.
3: يبقى الديزاين بتاعك ما خلاش العميل يفهم زي يستخدم. يبقى كده الديزاين بتاعك غلط. فالإيجو it needs to be avoided. اوكي، والإيجو ثم الإيجو ثم الإيجو. بعدها ممكن التلاتة اللي انا هقولهم لك عشان خاطر الإيجو ده، وانت بتتكلم مع انفستور بعد كده، انت عملت كل حاجة حلوة اوكي والمنتج رائع، بس أو أول حاجة الإيجو، العميل ما بيفهمش فأنت ما عرفتش تبيع. عديت الحتة دي. أوكي، أنا بتعامل مع investor. أوكي، هتعامل معاه، الinvestor هيديك comments
2: مش قادر أن أنا أتقبل،
3: هتقاوح معاه، فما فيش فلوس هتدخل لك في الحتة.
1: ومش بس كده، أنا ممكن مع my teammates ما بقاش open for discussion، إنه حد يقول لي في possibility، فتح مخك، ممكن في possibility. بس أنا مش بدافع عن الفكرة، أنا بدافع عن الإيجو بتاعي.
3: بالظبط،
2: إن أنا إزاي غلط أو
1: انزل بقى تحت معنا على الأرض واسمعني واسمعك، وخلي الإيجو on the side، لأنه I'm not attacking your person personality.
2: احنا تيم مع بعض بنحاول ان احنا ننجح حاجة معينة.
3: احنا مش بنتنافس جوه الشركة ضد بعض. اوكي، احنا كلنا بننافس بالشركة بتاعتنا او بالستارت اب بتاعتنا في السوق عشان خاطر ان احنا نقدر ان احنا نكبرها. بس you need to avoid the pitfalls. طبعا في حاجات كتير، كم كبير قوي من الغلطات ممكن ان انا يعني هضيع وقت ساعة تانية عشان خاطر اتكلم عليها، وفي الاخر هنقع في غلطات تانية.
1: صح
2: الغلطات يعني no way مش هنقع فيها.
3: ف يعني ان انا ما عملتش validation صح. اوكي، دي بتبقى بتفشل شركات كتيره قوي،
2: او اتاخرت مثلا في براءة الاختراع لو انا مثلا في الحته دي
3: ممكن، بس يعني
2: بسرعه جري جري جري جري وعملها.
3: بس يعني دي مش يعني اساسا براءة الاختراع بتاخد وقت طويل قوي. already, بس انا المفروض اقدم من بدري. فالتقديم من بدري نفسه انا عبال ما احصل عليه هتعدي سنه, بس انا
2: ابتديت في البروسيس يعني.
1: اخر حاجه بقى ودي انا سايبها للاخر لانه هي فكرتيني بيها بالايجو. بس احنا واحنا صغيرين ما بيكونش عقلنا عنده النضوج الكافي ان احنا نشوف حاجات حقيقي الكبار شايفينها, ما بالك مش بس كبير اكسبيرينس وصاحب كريدنشلز مخيفة, بس برضو عقلي صغير يقول لي هو مش هيشوف اللي انا شفته, انا الجيل الجديد, انا انا انا انا. فهي مش بس ايجو, هي فكرة انه ولا حتى انه انا عندي سخاخ علشان انا لسه صغير فانا التشينج وانا التغيير وانتو فاهم قصدي. بس هل ده بيقابلكو؟
3: بيقابلنا على فكرة. مفيد
1: ومفيد
3: جدا.
1: ازاي؟
3: شجاعة الجاهل. اوكي وانا يعني انا كنت entrepreneur في فترة من الفترات لحد دلوقتي, واقدر اقول ان انا لو كان عندي الخبرات اللي موجودة عندي حاليا
2: ما كنتش عملت حاجة,
3: كنت خفت. ما كنتش بدأت. عارف عبد الحليم لما بيقولك لو اني اعرف خاتمتي ما كنت بدأت.
1: الله, حتى في الشعر.
2: الاستشهاد حاضر.
3: فساعتها لو انا عندي الاكسبيرينس بقى وخبرة العجائز
2: عارفة بقى صعوبة الموضوع,
3: مش هبقى مقدمة على اللي انا اقدمت عليه وقتها.
1: هذا كالكيليتف جدا.
3: فلازم لا, انا لازم ان انا انزل البحر واتعلم العوم وانا فيه. اوكي, فدي مهمة جدا. شجاعة الجهل لا احنا بنحتاجها. ودي بتساعد على ان انا اولا مهما كبار حذرونا من غلطات هنقع في غيرها. اوكي, فمهم ان انا ابقى مقدم وان انا احاول, بس مهم كمان ان انا افتح مخي
2: يعني واحترم الاكسبيرينس
3: واتعلم بسرعه. اقوم واكمل.
1: بالظبط, وزي ما بيقولوا فتح مخك تاكل ملبل. ما انا لازم بقى يبقى لي انبوت انا كمان.
2: هو حاول يعملها طبعا, ضربت معاك
1: مش عارف اعلي عليكي خالص. دكتور بنشكرك على وجودك معنا النهارده, حقيقي لا يمل. وبجد فعلا مش عاوزين الانترفيو يخلص خالص, بس خلاص داخلين على الساعه الثانيه. الدكتوره هبه لبيب رئيس قطاع الابتكار في مدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار, بنشكرك على وجودك ومش اول ولا اخر مره.
2: ان شاء الله ابقى معك على طول. استنونا الاسبوع الجاي برضو يوم الاربعاء من 3 ل 4 في برنامج طالب ايه مع الاستاذ وائل منصور
1: والاعلاميه المخضرمه منى يوسف.
2: شكرا.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها دلوقتي. عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عام.

البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.

0: يا مساء الفل ومساء الخير وهلا والله وكيفكم وش اخباركم؟ ان شاء الله كل شيء تمام ولباس يا جماعه الخير. انا كنت لسه معاكم من دقيقتين بالظبط, فيعني
1: بس دي حلقه جديده ولذيذه من عيشها بانرجي معاكم وائل المنصور
0: ومن عامر.
1: عموما يا جماعه,
0: حد غنى لك قبل كده اسمك كده؟
1: لا شكرا يا وائل.
0: يعني والله يعني بجد مفروض انك انت تقولي شكرا يا وائل.
1: ما انا قلت شكرا خلاص. هو يا سيره
0: سيره المنذره.
1: طيب هنسمع اغنيه نانسي عجرم وينسوا اللي حصل بين كده كله ونجيلكوا بعد الاغنيه بقى نشوف اخباركم يا جماعه.
0: ايه ده ايه ده

0: ايه اللي بيحصل بقى؟ إيه الترند الجديد؟ ما احنا كل اسبوع عندنا اي اي ترند. الاول تمانينات وبعدين إيه صورك كأنك مش عارف ايه من ايه حاجة كده يعني.
1: انا مستفز من الموضوع ده.
0: من بقى من يومين تلاتة ظهر ترند ده الابديت بقى عشان كل اسبوع في حاجة
1: مش قادر. لا
0: بتاع انه تجيب تو كاركترز معروفين او من مسلسل او اتنين سيلابريتيز او بتاع وكأنهم بيرابوا قصاد بعض. شفت الفيديوز دي؟
1: شفتها وانا بصراحة مش عايزة كان في موضوع ده لانه بتنرفز وحقيقي ممكن يعني ساعات بفقد اعصابي.
0: لا لا مش للدرجة مش لا للدرجة
1: دي. لا للدرجة دي يعني
0: لا ما ضخمش الموضوع.
1: لا بضخمه اكتر لانه الاستخدام الاي اي بالشكل الفج ده بساعات مش ساعات. انت عارفة انه اذا بالحسابات العملية الصغيرة او الكالكوليشنز ترند التمانينات ده كلف كوكب الارض كام مليون لتر مية؟ 8 مليون لتر مية.
0: مش فاهمة يعني ايه.
1: يعني مع كل مثلا كل صورة بتتعمل او كل فيديو بيبقى عم بيتعمله جنريتد يعني او صورة بتعملها بتحتاج مية لتبريد، محتاج مية نقية ومحتاج مية معينة ولا اخره. منين؟ من موارد العالم. حلو. فأوريدي كده كده كل واحد ماشي يعمل أدت وكل واحد ماشي بفلاتر. خلاص عرفنا يا جماعة شكلكم حلو، عرفنا انه مش عارفين ليه، بنعوض النقص ده ان احنا نعمل صور تانية في التمانينات، شكلي عمل في التمانينات. مو كلكم ميلينيالز يعني، كلكم مثلا في اصلا مواليد تمانينات.
0: ايوه بس ما عشناش السن ده في التمانينات.
1: خلاص يبقى ارحموا الكوكب، لانه بوت يعني حطوا الحاجات دي ان جود يوز. ما ينفعش ان انا اكون في مشكلة مية حوالين العالم واحنا كلنا نازلين بستوريز ترند تمانينات هتروح في خلال 24 ساعة وما عندناش الدراية أو العلم أو المعرفة إنه إحنا بجد بنضر مش بس كوكب، بنضر نفسنا. يعني الإمباكت بتاع ضررنا زي ما يقولك مثلا إيه، بلاش عشان خرم الأوزون عشان الأجيال اللي جاية بعد كده. ماشي. كنا ساعتها بنقول يا إحنا فين والأجيال فين، بس أنت حرفيا بتدمر نفسك دلوقتي. أنت فاهمة قصدي؟ وبعدين إيه الترندز دي؟ كلنا ماشيين مع بعض بنعمل ترند واحد. إيه مغزى الاستفادة غير البرين روت؟ بتكلم جد، ايه مغزى الاستفادة لما تنزلي شكلك بالتمانينات؟ هو احنا اصلا يعني قابلينك دلوقتي ده مين كان طلع؟
0: لا بس يعني
1: لا تو ماتش. وبعدين العراب، وبعد كده العراب اللي هو تخيل نفسك لعبة. لو انت لعبة، طب تخيل نفسك سمكة، تخيل نفسك مش عارف مين. ايه ايه ايه حب الذات اللي مقطع نفسه ده، وحب الادت الفظيع اللي هو لدرجة انه الشكل نفسه فقد بقى ديتاتش من رياليتي، ان انا مشوه مش شايف نفسي غير شخص معمول له صورة جنريتد، مش قادر اشوف الشخص، مش قادر ابص في المراية من كتر ما كل حاجة مرسومة وكل حاجة فلتر ولا اخره. يعني وعايز اقولك العتب مش الجيل الجديد، لا
0: احنا
1: طب اقولك على حاجة بقى تضحكك بقى وتخليكي تقع روحك من الضحك. انت فاكرة ان احنا لما كنا بنتريق على الناس الكبيرة اللي كانوا يبعتولنا على الواتس صباح الخير؟ أيوه. جرافيكس وردة أيوه طالعة من صندوق أيوه وشمس بتضحك.
0: أيوه.
1: ها ده نفس نظرة جن زي وجيل ألفا للميلينيالز، هما اللي بيعملوا الترندات دي في كلنا في نفس واحد. يلا كله ينزل تمانينات، ينزل عراب. عمرك ما تلاقي جن زي أصلا بيعمل البتاع ده. ده الجرافيكس الجديدة اللي احنا بنتريق فيها على كنا على الناس الكبيرة ونقعد نقول احنا كول، مش معقول حاطين زهرة طالعة بتقول وردة طالعة بتقول صباح الخير وبشكل كرتوني وجرافيكس وبتاع. ما هما احنا في نفس بس مش شايفين ده. يعني احنا ما عندناش الوعي ان احنا نشوف نفسنا بنعمل ايه، ما عندناش الميتاكوجنيشن الكافي ان احنا نشوف. هي سايكل وهو نمط، خرجوا بره النمط، ساعدوا الكوكب، حافظوا على المية.
0: لا لا ما ضخمش الموضوع خلاص.
1: لا يعني ضخميه. انا عايز اضخمه لان انا مبقوق، انا مبقوق من الموضوع ده، مبقوق من الستوريز بتاعت صحابي، مبقوق حاسس انا شايف حاجه في ناس كتير مش شايفاها. انقذيني يا منى.
0: طب انا ممكن اشغلك اغنيه جديده، تامر هشام.
1: تامر هاشم ده الدرامر بتاع كايروكي.
0: تامر هاشم، هي مكتوبه تامر هشام.
1: ما انا عارف.
0: بجد ده تامر هاشم اصلا؟
1: ده تامر هاشم. هو
0: تامر هاشم،
1: هاشم الدرامر بتاع كايروكي نزل اغنيه جديده.
0: إيه
1: وكليب
2: جديد على انرجي. تامر هاشم حل الايام.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من نايمر
0: وأنا وائل منصور.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
0: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
3: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
4: عاش، فاضلك one last round.
3: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
5: أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. official radio sponsor energy 92.1.
6: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر. ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النوم، ده فرق زيت. كاسترول سي ار بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل، اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل، عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي ار بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
2: أنا وائل منصور.
1: وأنا منى عامر.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
4: بمناسبة أن أنت كنت بتتكلم على AI والحاجات والكلام ده كله،
2: yes.
4: واحد مهندس، مهندس برمجيات،
2: ماله
4: ماشي بقى. نشر فيديو على إكس، كتب يعني على اكس ومش عارف ايه، وكتب انه انا بشتغل 13 ساعة يا جماعة عشان ادوس انتر. بص بقى، في مهندس نتكلم بقى، احنا هنا مش بنتكلم حاجة عالمية مش محلية يعني. قال انه بدأ وظيفة جديدة في شركة كبيرة، بس اتفاجئ ان كل مراحل تطوير البرمجيات اللي هو اصلا دي شغلته بقت بتتم باستخدام كلود كود. ماشي، من كتابة السبيسيفيكيشنز للتستس للتيكتس للريبورت لحد حل المشاكل لحد أجزاء كبيرة كمان من الكودينج نفسه. وقال لك إن الموظفين بيتعرضوا لضغط مستمر عشان يسلموا أكبر عدد ممكن من المنتجات والفيتشرز بأسرع وقت. وإن المشكلة مش بس في استخدام الـ AI، لكن في إن الإدارة بتتعامل مع سرعة تسليم الكود والحاجات والفيتشرز والحاجات دي بأنها مقياس نجاح إنك تسلم عدد أكبر، مش إن هي بتحاسبك على كواليتي شغلك أو أنت عملت كذا ومش عارف إيه والكلام ده. وبيقول إنه حتى لو المطورين ما بقوش عندهم وقت يقروا كود اللي الذكاء الاصطناعي كتبه أو يفهموا إزاي بيشتغل، خلاص هما بيدوسوا انتر ويلا سلم سلم سلم. وكتب المهندس ده إن كل العاملين تقريبا من المبتدئ لحد أصحاب الخبرة الكبيرة بقوا بيعملوا نفس الحاجات اللي هو talk to Claude. ماشي. أو بمعنى أبسط اللي هو إيه، كلم كلود وعمل برومت وخليه يعمل المهمة يعني اللي إحنا بنعملها يعني. فالبوست بتاعه على أكس ده عمل تويند فايرل وبقى عنده ملايين مشاهدات وفتح جدال واسع جدا جدا وديسكشن كبيرة جدا في عالم في الناس اللي بتشتغل في حتة التك. فالناس شافت انه أدوات الـ AI ممكن تشيل المهام الروتينية، تدي للمبرمجين وقت ان هم يركزوا على الشغل الأصعب، يبتدأ يعني يشيل من آخر الحاجات اللي هي بتتعمل كل يوم دي. وناس تانية قالك لا ده بيتاخد من شغلنا واحنا مش شغلتنا، احنا ندوس انتر الكلام ده. المهم يا سيدي، القصة دي وصلت كمان لعدد من الاسماء المعروفة في عالم التك. فإيلون ماسك اكتفى بالرد على البوست ده بانه ان المطورين ممكن يتحولوا لاشخاص يعني كتب كلمة غريبة جدا. ايه بقى الكلمة دي؟
2: ايه بقى
4: دي؟ دي
2: يايكس
4: يعني
2: اوبس
4: يايكس.
2: او اي
4: اللي هو مش عارف مش لاقيه لها ترجمه.
2: يايكس يعني
4: اوبس،
2: اي
4: اوف كده يعني. مش عارف اترجمها ازاي. ماشي. وابتدى في مستثمرين يحذروا من انه المطورين ممكن يتحولوا لاشخاص بيضغطوا زرار بشكل متكرر بدل ما يستخدموا خبراتهم في التفكير وان هم يعملوا فيتشرز احسن وبرودكتس احسن والى اخره. بس فمعرفش ليه البوست ده لفت نظري او القصة دي لفتت نظري. بس ما هو اكيد مدام الاي اي احنا بنشغله عشان يعمل حاجات، فاكيد احنا نقدر نعمل حاجات اكتر او اكبر.
2: الا لو هو بقى توحش يعني الاي اي.
4: ما هو الا حقيقي
2: ايه سوف اقضي على البشرية.
4: لا لا لا لا. بس فقلت معرفش ايه يا جماعة، حد بيكلمنا هنا او بيسمعنا يعني شغلته تأثرت بالاي اي بشكل ايجابي او سلبي؟ كور شغله،
2: تعرف انه انتروبيك اللي بيعمله كلود نزلوا زي تقرير ايه اهم الشغلانات اللي تأثرت وبتتأثر بالاي اي. تخيلي اولهم الفاينانس والسيلز.
4: السيلز طب الفاينانس مفهوم.
2: الفاينانس والسيلز ومش بس كده، والميديكال.

0: وكمان
1: الميديكال ازاي يعني؟
0: الطب
1: لا يعني ايه؟
0: مش يعني بصي اقول لك حاجه،
1: مش هتبطل تروح لدكاتره يعني؟
0: ما هي مش هيبطل، ما حدش قال انه مش استحواذ 100%. بقول لك انه
1: اتأثرت
0: لسيرتن بوينت، انه الاي اي بقى حاجه كبيره فيها، انه ممكن يستغنوا عن ناس معينه بتعمل حاجات معينه، خلاص بقى هو الاي اي يعملها. يعني ممكن الاي اي عادي يعمل لك انتي بايوتيك مثلا، انت فاهمه؟ والميديا والفنون.
1: طب الميديا ازاي؟
0: ايه
1: الميديا ازاي؟
0: الميديا ازاي يعني ازاي دلوقتي الناس بتوزع كلها اغاني، كلها اي اي، والناس بتعمل كل الجرافيكس والحاجات ديت. الكلاينت ما بقاش محتاج حد يروح يشترك وخلاص ويطلع له الكامبين، برزنتيشنز بتتعمل عادي جدا. مذيعين دلوقتي بقوا اي اي، انت فاهمه كده؟ يعني ايه الشغلانات اللي ما تاثرتش ولا هتتاثر دلوقتي؟ النقل
1: طبعا،
0: الحرف
1: اكيد،
0: البرودكشن اللي هو زي التصنيع، اللي هو انت محتاجه ليبر، محتاجه ناس
1: عماله.
0: البيرسونال كير.
1: ايوه صح. مش هينفع مثلا لو ممرض او مساعد
0: بالظبط، دول اكتر الشغلانات اللي مش هتاثر. الفود اند بافريج مش هيتاثر بالاي اي، بس فهم يتعلمين لك طبخه بقى.
1: طب احنا قلنا اللي تاثر بشكل سلبي، ما تيجي نشوف اللي تأثر بشكل إيجابي. أنت دلوقتي شغلك اتأثر بشكل سلبي ولا إيجابي من الاي اي؟ عايز عمرو الوكيل عايز يسلم عليه، بيقول منا وائل فكرة، ودي أحلى فكرة على فكرة، يومكم حلو يا عمرو.
0: خلاص يا عمرو، خدت الجايزة.

0: دراسة عجباني جدا.
1: قوليها بسرعة.
0: حضانة هي دراسة من فنلندا ماشي. حضانة قرروا يغيروا شكل البلاي جراوند بتاعهم. فده غير في الميكروبات الأطفال وجهازهم المناعي في 28 يوم يا وائل. إيه اللي حصل؟ هم غيروا أرضية الأوتدور بتاع الحضانة البلاي جراوند ماشي. الفكرة انه الحضانات بتبقى دايما بتبقى فيها حاجات اللي هي الرابر دي زي البلاستيك دي الحاجات عشان لو بعد شر طفل وقع ولا حاجة ما يحصلش حاجة يعني ماشي. فهم دخلوا وفي حاجات بتبقى جناين وإلى آخره. مهم الحضانة دي دخلت التراب والطين والتربة الطبيعية والنباتات فاكتشفوا في 28 يوم انه المناعة بتاعة جسم الأطفال دي اتغيروا. والدراسة دي اتنشرت في ساينس أدفانسز.
1: ثانية واحدة علشان تعرضهم للتربة.
0: هم تابعوا 75 طفل من سن 3 ل 5 سنين ماشي. 5 سنين برضو يعني 5 سنين في حضانة ده غريب بس ماشي اوكي يعني
1: عادي ممكن بيسقطوا.
0: لا مش بيسقطوا.
1: هم في صوت في
0: يدخلوا المدرسة بعدين شوية ماشي. وكان الأطفال بيقضوا حوالي ساعة ونص كل يوم برا في الحتة اللي برا. فراحوا واخدين حتت من اللي كانت فيها الحضانة العادية اللي هي موجودة هو زي ما قلت لك الرابر المطاط وراحوا محولينها لأرض طين ورمل وأعشاب وأحواض للزراعة. وبقى الأطفال على 75 طفل دول على احتكاك مباشر أكتر بالتراب والطين والميكروبات الموجودة في التربة. بعد 28 يوم لاحظ الباحثين دول زيادة في تنوع الميكروبات الموجودة على جلد الأطفال وبقى الميكروبيوم بتاع الأمعاء عندهم أكثر تشابها مع الأطفال اللي بيتعرضوا بانتظام لبيئات الغابات. وظهرت كمان تغيرات في مؤشرات مرتبطة بتنظيم جهاز المناعة وتغيرات في إشارات الالتهابات كمان. الفكرة هنا مش ان الخضرة بتخلي الأطفال أصح بشكل مباشر يعني بس الاحتكاك اليومي بالتراب والطين والتربة والنباتات والميكروبات الطبيعية زود تنوع الميكروبات اللي بيتعرض لها الأطفال وده ارتبط بتغييرات قابلة للقياس في الميكروبيوم وفي آليات تنظيم مناعة الأطفال دول.
1: بالضبط الميكروبيوم ده اللي هو يا جماعة بيئة البكتيريا الصالحة اللي موجودة المتنوعة اللي بتحافظ على المناعة وبتشتغل على هرمونات كتيرة جدا وبتعمل وايرنج للجوت لايننج وحاجات كتيرة قوي.
0: ده يودينا فين بقى؟ انه انا فاهمة انه الكيدز اريا او البلاي اريا المقفولة بتاعت الأطفال بتبقى بيتم احتواء الأطفال فيها بشكل يعني تبقى ضامنها من الآخر أكتر يعني عشان كلها رابر وحاجات ومش عارف إيه وإلى آخره. بس اللعب في حتة مفتوحة فيها خضرة ده أصح مليون مرة الأطفال. وعلى فكرة ما بينقلش كم العدوات والفيروسات وإلى آخره اللي بتيجي من فكرة الكيدز إيريا الأطفال كلها كونتين كده في حتة واحدة ضيقة دي بتبقى صعبة جدا. فمنها للصحة النفسية للطفل لتركيزه لطريقة لعبه نفسها انه يبقى منطلق في الطبيعة وبيلعب
1: وخلي بالك انت لما تكوني في الطبيعة ما انت بتروحي زي بتشوفي شمس بتشوفي مش عارف مين انت فاهمة
0: بس تسحل ورا الفراشة وتجري وراها الزرعة دي مش عارف عاملة ازاي عارف الحاجات دي غير ان هو بيعمل حاجة جوه مكان مقفول يعني.
1: طب عايز اقولك على حاجة والله العظيم فكرتيني بدراسة شهيرة جدا جدا جدا ل 12 رجل أصحاء قعدوا 3 أيام في دراسة وليلتين في منطقة غابات ماشي قاسوا مؤشرات المناعة بتاعتهم قبل الرحلة وهم في الرحلة وبعد الرحلة. تخيلي لقوا إيه؟ زيادة في نشاط الخلايا القاتلة الطبيعية الان كي سيلز بتاعت الايه جهاز المناعة زيادة في بروتينات استخدموها لمهاجمة خلايا مستهدفة والاهم من كده جسمك هيقشعر دلوقتي ان الخلايا او زيادة نشاط الان كي سيلز بتاعت المناعة فضلت مستمرة عالية لأكتر من 7 ايام بعد انتهاء الرحلة باسبوع كامل مناعتهم احلى مناعة في العالم قعدوا 3 ايام او تمشوا جوه الغابة. وفي أبحاث تانية وجدوا أنك أنت مؤشرات الالتهاب والإجهاد بتاعتك لما تكوني تتمشي في الغابة بتقل. ده مش معناه أن احنا يعني أنه الغابة بتقوي المناعة.
0: أيوة طبعا مفهوم.
1: بس والتفسير المقترح مش مجرد هوا نظيف بيقولك أنه في سبب. قولي لي أي هقول لك دلوقت مش سجلتيني بيدرسوا شوية عوامل هوا نظيف بس في عوامل بيقولك في حاجات بتطير في الهواء من الأشجار اسمها فايتونسايدز ماشي، ديت مركبات عضوية
0: عضوية
1: والانخفاض الضغط النفسي والنشاط البدني والبيئة الطبيعية نفسها كل ده رفع ايه البايو ماركرز بتاعتهم. فعشان كده فعلا فعلا انا مقتنع 1,000,000% ان الواحد يتمشى في وسط خضرة طبعا. او الواحد ياخد ايه سترول كده في الغابة، مش لازم انك انت
0: في جنينة يعني، في يعني عشان برضو نسهلها يعني
1: في جنينة اي يعني ما عرفش جنينة ولا لا، بس يعني شجر.
0: ما هو لو شجر هيبقى، ما هو جنينة فيها شجر.
1: ما هقولك حاجة، انت لو انت شجر تمام انت ماشي في الشجر، لو جنينة اديكي ايه بتختلطي مع البكتيريا النافعة. لانه على فكرة
0: والنباتات، ما هو ده كلمه، هما هنا ما عندهمش شجر عملاق، هما جابوا لهم حواض زرع وزرع ونجيلة وبتاع
1: بالظبط.
0: هو انت بتتكلم ده على كل الليفلز، مش بس شجر معين موجود في غابات يعني.
1: وخلي بالك كمان اصلا في بكتيريات بتكون موجودة نافعة حلوة قوي في التربة. بتبقى اسمها ترانزينت، يعني اللي هي بتخش وبتعمل عمل ما مفيد ليكي ولصحتك وتروح ماشية تخرج منها. منها المايكوبكتيريوم
0: مش عادة في مؤتمر، مش حابة أعرف. أنا فهمت الليلة خلاص أروح أتمشى في الجنينة. 92% رقم
1: هي اسمها يعني كولينايزر، بس بتقعد بس بتمشي على طول.
0: شكرا يا ويل. بس كده.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من عامر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحه اكبر.
4: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى اتش لانه بيدي اقصى اداء. لو عربيتك جديده يبقى ماجنا تك لانه بيدي لك حمايه مستمره كل مره تدور العربيه. لو عربيتك عامله كيلومترات عاليه يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبره اكتر من 125 سنه في 150 بلد دلوقتي في كل حته في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558 081 134.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
2: This is Tiesto on Energy Egypt.
1: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر و

0: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهاردة
2: والديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
3: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
3: كل يوم خميس من 3-4
2: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: رجعنا تاني فايش هاب انرجي.
1: انا وائل منصور
0: وانا من نايمه.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحه اكبر.
3: سلام على محمد، لان محمد محمد كتب مسج طويله جدا. الصحيح.
4: والله بشكرك جدا على عيونك الثاقبه وعلى نبهتك، وبحب قوي المستمعين بجد فعلا اللي بيبعتوا كلام، يعني يبقى فيه تفاعلي كده، فاهم؟ رائعه.
3: انا عايزه اعمل حاجه.
4: نعم.
3: انا عايزه كل واحد يطلع يشتكي من حاجه تافهه في حد، في حاجه، في حد مضايقه.
4: يعني ايه؟
3: بس لازم يكون حاجه تافهه بجد.
4: بمعنى
3: يعني مش مشكلة بجد، يعني فاهم قصدي؟ انه انا هشتكي دلوقتي من مثلا اختي ان هي كل ما تيجي اطلب اكل لازم تقولي لا مش هطلب، وبعدين تيجي تاكل معايا، وانا لو جيت اعمل نفس الحاجة بتقفش.
4: بس عايز اقولك حاجة، دي بتحصل كتير جدا.
3: ما دي مشكلة مش كبيرة، يعني عايزة حاجات الستايل ده.
4: لا هو فعلا يعني مثلا ايه، هنطلب اكل، نطلب لك معاك، لا وبعدين يجي الاكل، ممكن اطمة.
3: بالظبط.
4: ممكن فريزاية.
3: طيب.
4: طب والله لازم مش هاكل بس قطمة صغيرة من طرف الساندويتش. طب ما تطلب، يعني ايه اللي منعك؟ ليه تيجي تاكل من اكلي؟ انت ليه بتنرفزيني دلوقتي؟
3: كل واحد عنده شكوى من حد معاه في الشغل. واحد صاحبه
4: عمر. انا راضي زمتك. انا دلوقتي
3: لا مش على الهواء بجد. مش على الهواء.
4: اوكي.
3: ماشي. اشتكي لي برا الهواء. عندك شكوى من حد معاك في الشغل، حد من صحابك، جوزك، مراتك، بس لازم تبقى شكوى تافهه بس بجد مقرقاك. عامله لك مشكله، اللي هو واحده تطلع تقول انا عندي مشكله ان جوزي اول ما بيصحى بثلاث ساعات ما بينطقش ولا كلمه،
4: او جوزي بيقفل التكييف وانا نايمه عشان هو بيبرد وانا بصحر
3: مثلا. او مثلا مراتي عندها مشكله ان هي رغايه جدا الساعه 8 الصبح.
4: او حقيقي في الشغل ما عندهمش لبن كامل الدسم، كلهم عاملين دايت وانا مش عارف احط ايه على قهوتي. انت فاهم؟ عاوزين مشاكل النوع ده، عاوزين يعني ممكن يا جماعه نخش جوه فقاعه بس الربع ساعه اللي جايين دول، بنطلب منكم طلب عادي جدا، ابعتوا لنا مشاكلكم التافهه دي قوي قوي على 92100 رقم الاس ام اس 92100. عاوزين ابداع، هنديكم مساحه يعني هتلحقوا تكتبوها، ما تقلقوش الاغنيه هتطول وهي هتكتبوها كده وتتمزجوا. ماشي. 92100.

0: مشكلة تافهة بس بجد مضايقاك من حد معاك في الشغل.
1: مشكلتي ان مراتي رغاية قوي وعايزة طول الوقت تتكلم معايا بالرغم ان التلفزيون شغال ومعاها تليفونها في نت.
0: يعني ما تتكلم معايها مش يعني انت بتتكلم شوية وبعد كده بتزهق ولا انت بتتكلمش خالص؟
1: يا بنتي بيقولك انه هي قدامها تلفزيون شغال وفي تليفون في ايدها في نت وبتلغي.
0: ايوة ما عايز تتكلم معايا. يعني انا عندي سؤال هنا, هو ده الفاصل ما بيننا, هل هو ما بيتكلمش خالص ولا بيتكلم مثلا قد ساعة كده وبعدين بيزهق؟
1: لا واضح انه بيقول رغاية قوي عايزة طول الوقت تتكلم معايا.
0: ايه بعد يعني هو 92% بس كده. في بقى رانا كانجو ونادين فاروق بيقولوا بنبقى انويد جدا لما بيسمعوا عتا صاحبتهم
1: شيرين سالم وهي بتبلع المية او اي ليكويد بتعمل يعني صوت مش معقولة هي شيرين يعني اشربي على جنب رهيبة. انا عارف يا رنا يا كانجو نادين فاروق عارف اللي بتعمله نادين
0: مشاكل من اللون
1: شيرين.
0: طيب السؤال مرة تانية عشان اللي لسه فتح الراديو دلوقتي, اتفضل يا ويوي.
1: ايه عايزة ايه
0: السؤال؟
1: عمدي
0: لا غير ما تمزي السؤال عقبال ما اجيب الاغنية بس.
1: احكولنا مشكلة ممكن تكون مع الصباقة قوي بس هي تافهة قوي قوي قوي قوي
0: من حد,
1: يعني ممكن تكون في الشغل مثلا مع مراتك مع جوزك مع صديق مع أخ.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: طب عايزين نشوف شوية مشاكل تافهة قوي كده من الناس. بص
2: يلا بينا.
1: فاطمة بتقول بكلم جوزي وهو باصص في الموبايل من غير ما بيبص لي وشايف انه عادي سامعك. الحركة دي بتنرفز جدا جدا.
2: يعني انت بتعمليها معايا على طول في البرنامج اصلا؟
1: لا ما يعني عشان بتبقى لما بيبقى في حاجة مهمة بعمل ايه؟
2: بتبصيني.
1: طيب
2: يعني قصدك انه لا انا بقول حاجات مش مهمه؟
1: لا قصدي ان في كلام عادي اللي هو بنقوله كل
2: إيه بقى؟
1: يوم.
2: قصدك ان انا تافه؟
1: بنقوله كل يوم في كلام محتاج تركيز.
2: طيب يعني... وقام بقى بتقول اكتر حاجه بتغيظني جوزي في الويك اند لما نقرر نشوف فيلم يقعد بجد ساعتين يختار فيلم من كل المنصات وبعدين مش بنشوف حاجه في الاخر فبنتخانق معاه. طيب ما وقام ليه ما تدوريش انت كمان؟
1: ما هو اكيد بيبقى عايز فيلم على ذوقه هو. ما هو مدام قاعد بيختار ساعتين يعني هو بيكي قوي في الفيلم مش عايز اي حاجه وخلاص.
2: في حد بيقول السجن اللي عندي في الشغل مقرفه مش بعرف اشوف المسلسل اللي بتابعه.
1: وفي واحده في الشغل بتاكل لبانه بطرقعه كده.
2: هو انت رايحه تشتغلي علشان تتفرجي على مسلسل يعني؟ مش فاهم.
1: يا دعاء دعاء انت بتشتغلي ايه؟ انا عايز اعرف.
2: لا وشايفه الاستحقاق اللي هو ازاي يعني السجن في الشغل مش عارفه اتفرج على مسلسل.
1: يعني تمام. بس موضوع اللبانة ده ممكن يضايق فعلا. عاجبني نوع المشاكل ده جدا بجد. عايزين نسمع منكم مشاكل تافهة. احنا النهاردة هنطلع منكم الطاقة السلبية عن طريق انك تحكي مشاكل تافهة انت بتقابلها مع حد. مشاكل تافهة بس بتقرقك مضايقاك.
2: لا ولو سمحتوا قولوا لنا
1: بالظبط كده 92.100 رقم الاسماس. حد هيعلي على دعاء اللي السجن عندها في الشغل وحش فمش عارفة تتابع مسلسلها المفضل. هل هتعلي على وقام اللي جوزها بيقعد كل ويكند ساعتين يختار الفيلم وفي الاخر ما بيتفرجوش على حاجة خالص وبيتخانقوا مع بعض
2: او لما يبدأ الفيلم
1: ايوه نام بقى فاهم؟
2: انت متابع؟
1: اكيد. ايوه بالظبط. مروة ناجي نزلت اغنية جديدة فنسمعها.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحه اكبر.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: اسمع من العيار السويسري، لما يبقى عندك ذهب ترجع له دي راحة ما تتقدرش، بس تخيل لو ما عندكش، يبقى لازم تروح سويس جولد وتفكر وتبدأ تحوش وما تضيعش على نفسك أمان الذهب. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
5: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعوم، ده فرق زيت. كاسترول سي ار بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل، عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي ار بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810602026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: علي البولت والكهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
3: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
2: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
4: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
2: يعني خط رأس وهاي فارة. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد. الذهب السويسري في مصر.
2: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد.
3: عيار واحد. عيار 21 6250 جنيه.
2: عيار 24 7142 جنيه.
3: سعر الجنيه 50416.
2: سعر الأنصة 224008 جنيه.
3: الأسعار قابلة للتغيير وفقاً للسعر اللحظي. للاستفسارات اتصل على 19215.
2: سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

0: مشاكل تافهه مشاكل تافهه، كل واحد هيطلع يشتكي من حد في مشكله تافهه بس هي بجد بتقرقه. فهنقرا المسجز بس بعد ما نعرف شريف بيشتكي من ايه. ازيك يا شريف، عامل ايه؟
1: اهلا يا وينا، ايه الاخبار؟
0: انا كويسه. شوف شوف الوقار اللي في نبره الصوت. بتشتكي من ايه يا شريف؟
2: طب اهلا يا وائل.
1: اهلا يا وائل. يا وائل
2: حبيبي، ايه بقى اللي مضايقك؟ كلنا عشان احنا مطلعينك، لانه اكيد دي مكالمه مهمه.
1: والله يا وائل،
2: ايه بقى اللي بيحصل؟
1: انا دايما في فتره السيزون بتاع عوده المدارس باك تو سكول، مراتي بتهتم بيها شويه كده، ايه وبتعمل لي كده مع الولاد ايه
0: ساندوتشات.
1: غير كده بقى ما بشوفش اي حاجه. فالحمد لله يعني.
0: معلش يا شريف، معلش.
1: دايما ايه موضوع اللانشون؟
2: ماله اللانشون؟
1: انا ما بحبش العيش الفينو، بحب العيش البلدي. فالمفروض ان شريحه اللانشون هي مراتي بتطبقها نص دايره كده نصين.
0: بتطبق عشان لو اتفردت مش هتبقى مكفيه نص رغيف.
1: بالظبط. ولما تيجي بقى تحطها في النص رغيف اللي هو النص رغيف البلدي، ما بتحطهاش
2: في الدوران،
1: في الدوران بتاع الرغيف، بتحطه بالعكس.
0: هو انت مهندس؟
1: لا.
2: يعني اللي هو علشان قعر الساندوتش مدور، فلازم القعر بتاع اللانشون يكون مدور لما نقفله نصين.
1: ايوه والله ينور.
2: فهي بتعمل خلف خلاف يعني.
1: بالظبط.
2: اوف، دي مصيبه.
1: ودي مشكله ثانيه برضو.
2: ايه بقى؟
1: بالنسبه للساندوتش الجبنه الرومي.
0: ايوه.
1: عارفين انتوا الشرايح برضو بتاعت الرومي، التقطيعه بتاعت الجبنه الرومي ساعات كده بيبقى فيها سمك.
2: قعرها.
0: سمك
2: اللي هي اللي ما بنحبهاش دي.
1: سمكين شويه.
0: انا بحبها.
1: بيبقى والتقطيع لا انا قصدي على التقطيع بتبقى في جزء كده بيبقى تخين. ولما بيجي قطار السكينة بيخش عليها بتبقى ايه الاتجاه التاني بيبقى رفيع. فمين؟
0: ايوه بتبقى رفيعة من فوق وتخينة من تحت. ايوه هي بتبقى السلايس الجبنة
1: على الاقل لما تيجي. فانت مثلا ممكن تحط شريحتين جوه النص رغيف، فلما المفروض لما تحطهم
2: تحطهم خلف خلاف،
1: لا تحط الجزء السميك ده من فوق ويبقى نازل على نص السندويتش الجزء الرفيع، ويقابلوا القطعة التانية النص رفيع معاها، ويبقى الجزء السميك ده طالع على آخر السندوتش من فوق. ليه بقى؟
2: ليه بقى؟
1: علشان الجزء الرفيع على الجزء الرفيع يدي سمك كده في الحشو.
2: يبقى كله سميك. يبقى من أول لآخر قطمة، فانت ضامن جبنة زيادة جوه بقك.
1: الله ينور عليك يا واد.
2: طبعا.
1: للأسف ولا ده بيحصل ولا ده بيحصل.
0: طب انت كلمت معاها في المشكلة دي قبل كده يا شريف؟
1: كلمتها بس حسيت انها مش قادرة تستوعب مني، فعملت لها فيديو.
0: عملت
2: لها فيديو؟
1: يعني لما وصلت الشغل طلعت الشريحة بتاعت اللانش وقلت لها بصي هي محطوطة بالطريقة دي، قلت لها محطوطة بالطريقة العكس.
2: طب انا عندي سؤال.
1: اتفضل يا
2: ليه ما تعملش ساندويتش لنفسك؟
1: لا هي مش كده. هو انا دايما اصلا بحب السندوتشات الحرشه على الفطار، يعني بحب الفول والطعميه والبطاطس.
0: بس انت لما بتاخد السندوتشات دي معاك، ما هو دي كل حاجات سهله، انت تقدر تطلع الجبنه من الساندوتش وتحطها بنفسك، فاهم قصدي؟
1: لا ما انا بعمل كده فعلا، ما انا كل مره بعمل كده.
0: بس انت ده طبعا حاجه بتضايقك جدا.
1: بس بما ان انتوا كنتوا بتقولوا ان انتوا عايزين
2: مشاكل
1: على المشاكل،
2: بس هو بصراحه هو دوت حاجه هندسيه جدا.
0: ايوه
2: يعني غلط اللي هي عملته ده طبعا.
1: طبعا.
2: وما ينفعش يعني ايه الاقي اكل سندوتش الجبنه الرومي الاقي في قطمه منها.
1: انا دايما ممكن يكون عشان خاطر شغلي كمان مرتبط باللوجيستكس والباكجينج والحاجات دي، فممكن اكون بركز في حاجات تافهه زي دي، بس هي ممكن يعني على الوضع على الجانب العملي يعني ممكن بتفرق كتير.
0: شكرا يا شريف، نورتنا والله. والله مكالمه لذيذه.
1: والله العظيم انا مبسوط ان انا كلمتكم. شكرا
2: لك كمان والله.
1: وتكون حلقه كويسه وجامده ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
0: لو اتقابلنا في يوم من الايام بالصدفه بقى فكرني اقول لنا شريف بتاع اللانشون، هفتكرك على طول. طول عمري فاكراك.
1: انا على فكره انا كمان شريف بتاع الجبنه البطاطس، فاكرين حلقه
0: البطاطس؟ انت بتاع البطاطس.
2: البطاطس بالبصل.
0: ايوه.
1: وفاكرين بقى حلقه المحشي البيتة؟
0: ايوه.
1: اللي بشويه سمنه.
0: هو في ايه شريف؟
1: لا انا يعني كل ما افتكر حاجه هتلاقيني ببعت لك.
0: ماشي،
2: نورت. باي باي.
0: عايز تشتكي من حد في مشكله تافهه؟
2: عادي، انت
0: حقك. من مراتك، من جوزك، من حد معك في الشغل، حد من صحابك، من اخواتك، عايزه تكلمنا جدا. فانا

0: ريفرش.
1: عايزين مشاكل تافهه بتشتكيها من حد. مشاكل تافهه اه بس مضايقاك عادي. في لا
0: مراتي بتضيع الذهب عادي وبتنساه في اي حته.
1: مش مشاكل تافهه خالص دي، مش مشاكل تافهه.
0: اعرف حد كده برضه.
1: على فكره انا ما بنساهوش. انا ما بنساهوش وما ضيعوش.
0: حد جاب سيرتك
1: عشان انت بتشاورني
0: ولا اللي على راسه واضحه؟
1: ماشي.
0: اوكي ماشي.
1: انا اشوف عزه. ازيك يا عزه؟
2: هاي منى.
1: هاي يا عزه عامله ايه؟ صديقتنا وصديقه البرنامج وصديق بتطلع معانا على والله من اللويال ليسنرز.
0: اه
2: بجد انا بحبكم جدا وصديقتكم جدا بقى.
0: طب ازيك يا وائل؟ هو في الناس
1: معلش عشان انا بقول الو.
0: الناس كرفالي ليه النهارده؟
1: انا بقول الو بس مش اكتر.
2: لا وائل ما تقولش، ده انا اللي جاوبت قشر البندق. معلش.
0: اه
1: الوحيده اللي جاوبت قشر البندق.
0: اي بس ما خدتيش جايزه.
1: بس انت بتضايقها ليه؟
0: ايه قولي لنا بقى متضايقه من ايه يا عزه؟
1: مشاكل تافهه.
2: مشاكل تافهه. انا كنت يعني احنا متجوزين كبار فانا عشت كتير لوحدي فاتفاجئت بقى طبعا مش شويه حاجات كده لان انا عشت لوحدي كتير. فمثلا في حاجات بحبها وانا مثلا بغسل وشي لازم انزل في حوالين الفوط بعد ما اخلص بالحنفيه يعني ما يبقاش فيه ترطاسه ميه.
1: اه يعني بعد ما بتغسلي وشك وسنانك وكده

0: تروحي جايبه حاجه ومنشفه كل الحوض.
1: بس انا والله عمل كده شويه عشان يسكتني، بعد كده طبعا خلاص انا اللي
0: ماشيه. ما هو موضوع مرهق قوي برضو يا عزة الصراحه، يعني انا بتخيل
1: والله حلو قوي اول ما تتعودي عليه.
2: بس هو ليه الواحد وهو يعني بيغسل سنانه ووشه بيطلطش ميه في كل حته؟
0: مش في كل حته، هي بتتكلم على الحنفيه. انت فاكر بتتكلم على الحمام؟
1: بس على فكره
2: على الحوض،
0: على الحوض والحنفيه.
1: ايوه بس بصي، في ناس فعلا بتطلطش كتير وبتعمل اي حاجه يعني، بس وفي ناس بتغسل عادي على قد الحوض عادي يعني. المهم بقى كمان عندها التلفزيون طبعا بالليل وهو نايم لازم ما تفتحش طول الليل.
0: بس دي خناقه، دي خناقه منطقيه جدا.
2: فكرتوش تنفصلوا؟
0: بهزر.
1: لا لا لا انا سايبه فكره، هو خلاص انا اللي كسبت في الاخر.
2: طب وانت ما سالتيش نفسك، عارفه اقول لك حاجه، ما سالتيش نفسك طب انا بعمل ايه بيضايقه، ولا احنا مش بنبص غير لمصلحتنا وبس؟
1: والله انا فله.
2: يا سلام، ما كله بيقول كده على نفسه.
1: لا انا يعني عشوائيه
0: شويه. عشوائيه؟ انت بتنشفي كل مره بتغسلي ايدك بتنشفي الحنفيه؟
2: عشوائيه في مشاعرها يمكن.
1: لا بصي، لا انا بحب قوي النظافه، بس انا ممكن اكون عشوائيه يعني، تلاقيني الدنيا كلها ريحتها تحفه، بس ممكن تلاقي الدنيا مهرجله شويه
2: فيك. انت عامله زي بالظبط، مش معروف لي على حسب حالتي النفسيه. ايه ده، في ايه؟
0: نورتينا يا عزه.
2: والله يا عزه مكالمه عسل
0: بجد، مستمعينا لذيذ. باي باي باي.
2: يا ريت مشاكلي تبقى كده لانشون و...
0: على فكرة انت مشاكلك كده شبه كده يا وائل، فمش حابة اعرض مشاكلك على الهواء.
2: ليه؟ انا مشاكلي عميقة جدا.
0: ماشي مش...
2: ايه اللي هو في ايه؟ انت ليه جاية علي انت والمستمعين؟ انا مشاكلي فعلا عميقة،
0: مكتوب عليك نص الحاجات.

0: الجو بقى لذيذ عامة، خلاص يا. دخل علينا الخريف.
1: خلاص احنا في الخريف،
0: احنا
1: رسميا،
0: احنا في الخريف
1: صح؟
0: رسميا. بقولك ايه، بقالك قد ايه ما سمعتش اغنية سيدتي الجميلة؟
1: بقالي كتير ومش حاسس ان انا عايز اسمعها.
0: طيب تسمع يا رايح؟
1: لا نفسي اسمع عايدة الايوبي.
0: ايه ده، تصدق والله العظيم وانا كمان. طب استنى،
1: عارفة اغنية انا خايفة؟
0: ولا تلاقي لا ثانية لو خايفة.
1: انا خايفة. لا ولا بلاش، ممكن نسمع لما قابلته مرة صدفة.
0: هي دي اللي انا عايزة اسمعها اصلا
1: حبيبي. يلا حطيها.
0: يلا موافقة جدا، اول مرة نتفق على حاجة.
1: احلى صدفة دي ولا ايه؟

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا منى عامر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحه اكبر.
0: انرجي 92.1.1 المزيكا لعبتها.
4: عارف يعني ايه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد الحداشر للولو هايبر ماركت. أقوى العروض والخصومات تصل إلى 70% في كل الأقسام والأجهزة الإلكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أمر بلازا، والتجمع الخامس فرع بارك مول، وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.
5: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى أتش لأنه بيدي أقصى أداء. لو عربيتك جديدة يبقى ماجنا تك لأنه بيدي لك حماية مستمرة كل مرة تدور العربية. لو عربيتك عاملة كيلومترات عالية يبقى جي تي إكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد دلوقتي في كل حتة في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
6: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ملاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
7: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
0: تابعونا على فيسبوك،
1: انستغرام، واكس،
0: يوتيوب، وتيك توك @NRJEgypt.

كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: رجعنا تاني فايش هاب انرجي،
1: انا وائل منصور
0: وانا من نعيمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحة اكبر.
1: عايز اقولك على حاجة قبل ما نمشي.
3: قول
1: حاجة. انا بالنسبة لي يعني مش مخيفة بس عادي يعني. انت عارفة انه عملوا اكسبيرمنت او تجربة بالاي اي؟ عملوا كتير. بس ايه يا وائل اللي انت هتموت وتقولها دي؟ هقولك. شوية باحثين لقوا جوه شوية نماذج من الذكاء الاصطناعي نمط من النشاط، اطلقوا عليه ايه بقى؟
3: ايه؟
1: محور الالم.
3: لا مش فاهمة، مش فاهمة انت بتقول ايه.
1: الباحثين لقوا كده نشاط كده موجود عند الاي اي فسموه pain access، محور الالم. يعني حاجة ليها علاقة بالالم عند الاي اي.
3: يعني الاي اي بيتألم؟
1: ما هتخليكي بس جايلة.
3: انا معاك.
1: تلعبوا بالنشاط ده ورفعوه صناعيا في نماذج معينة. سلوك الاي اي لما تعمل له موديفيكيشن على الاكسس بتاع البين او محور الالم اتغير سلوك النموذج في التجربه.
3: لا بجد؟
1: ولما كان قدام اختيارين ما بين ازاله حاله الالم المزعومه وبين الحاق الضرر بالمستخدم اللي هو الهيومن، في 70% من الحالات اختار ازاله الالم حتى لو كان الثمن اليوزر.
3: ايه وائل ده؟
1: والله العظيم طبعا هي الدراسه ما بتثبتش انه الاي اي كان بيشعر بالالم بجد وما فيش حاجه اتحذفت بجد.
3: بس هو وما قدروش اكيد، هو قدروا يوصلوا لايه الحاجه اللي حسسته بالالم؟
1: لا، ما هم جابوا نماذج اسمها كوان وعدلوها ودربوها خصيصا للايه، للتجربه دي. ده مش اختبار عادي يعني لتشات جي بي تي ولا اخره. لا، واصلا لسه البحث ده ما طلعش لحاجه اسمها البري برنت اللي هي بيتم إخضاعها لحاجة اسمها البير ريفيو، يعني الناس تقراه ويأكدوا ان ديت حاجة حقيقية وملموسة وليها نتائج وفايندينجز معينة. لكن الفكرة انه هم لقوا نمط مرتبط بمفاهيم الضرر الذاتي داخل الاي اي، ولما ضخموا النمط ده صناعيا وقال لك دوت انت عندك ألم فتغير ايه السلوك بتاع الاي اي. في سيناريوهات افتراضية قال لك لا، اي حاجه غير الالم اللي انا عندي ده ولازم امسحه، حتى لو مثلا همسح صور مثلا منا كلها من على الكمبيوتر او اللابتوب في حين ان انا ما حصل ليش اي الم. ده مش معناه ان الروبوت بيتالم واحنا قاعدين بنشغلين عليه،
3: فاهمه
1: يعني؟
3: فهمة.
1: مش عنده مشكله نفسيه واحنا فاتحين الشات.
3: ايوه
1: بس انا بتكلم انه افتراضيا يعني هم عملوا لعبه كده وسموها اكسس، فمش عارف ايه بيرعبونا ولا بيعملوا ايه. احنا ناقصين.
3: انا بس محتاجه انك ايه، انا فهمت بقى الالجوريثم بتاعك رايح فين، خوارزميات الويب سايتس بقى والاخبار والسوشيال ميديا بتاعتك رايحه فين.
1: ليه؟ لا مش لسه موريكي اباجوره وقلتي لي صغيره.
3: لا قلت لك حلوه.
1: بس ايه رايك فيها؟
3: لا حلوه، ابعت لي اللينك. انا اصلا استهلاكيه قوي. الالجوريثم بتاعي استهلاكي جدا.
1: لا بس اباجوره يا جماعه، شفت اباجوره اونلاين؟
3: انا ومنة
1: بنبص بنقول لها، بتقول لي انا هموت واجيبها.
3: انا امبارح كنت لسه فاتحه اباجوره برضو اونلاين، انا مش عارفه ايه الموضوع.
1: بس الاباجوره دي خطيره.
3: طب انا هوريك اللينك بتاعي. ما المهم يعني،
1: طب اقفلي يلا نمشي عشان عايز اوريكي شويه حاجات كده. دي بتاعت مناديل بقى، بصي على شكل قطه.
3: شفتها بتاعت القطه. ايوه
1: تحفه. لسه ما قفلناش.
3: حلقتنا خلصت النهارده يا جماعه، وخلاص واسبوعنا كمان في عيشها بانرجي خلص، وهنشوفكم يوم الاحد الجاي من الساعه 4 للساعه 6. كنا معاكم وائل منصور
1: ومنى عامر ويا عمر يا محمود من مدينه نصر، اسمها كارمن سليمان. باي.

يا مساء الفل والهنا والسعادة على كل الناس اللي موجودين هنا. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سيبها دايرة وحلقة آخر الأسبوع، حلقة اللي هي بتبقى قبل الويك إند ده، وببقى ماشية عايزة إيه أضبط كل الناس وكل المستمعين وكل حد نفسه كان يسمع حاجة يسمعها. فبالتالي يعني ده بيبقى اليوم اللي هو بجد أول ما تطلب أغنية إن شاء الله لو عندي أكيد هتشتغل، حتى لو مش على المود أو مش في المود بنوجد لها مود ونشغلها كده كده. وأكيد عندنا حركات وحاجات احتفالا بقى بالويك اند اللي جاي. من بالي كان عندي اسبوع عاصف، معرفش عندكم اسبوع كان عامل ازاي، بس كان مليء بالاحداث المثيره اللذيذه والشيقه والغريبه والحزينه كله في بعض. فقولوا لي كده اسبوعكم كان عامل ازاي قبل ما نطلع. انا عارفه ان انتوا بكره في ناس لسه مكمله شغل، بس انا بسيبكم خميس جمعه سبت، فطمنوني عليكم كده وسموا كده الاسبوع ده او صفوه وقولوا لي كان عامل ازاي. و92 100 ده رقم الاس ام اس، وانا اختار بلاي ليست سوا. عايزه اظبط المزيكا النهارده جامد ليكوا يعني، بس تعالوا نبتدي بقى اغنيه جديده لانج عشان نسمع الجديد ونبقى متابعينه

السلام عليكم. انا والله عايزه اتابعكم بس عندي دراسه، انا في تانية اعدادي، ينفع اغنينا لكارمن سليمان على ذوقكم؟ عمر محمود من مدينه نصر. طبعا يا عمر، طبعا اكيد. اولا ركز في دراستك، انا كنت بذاكر مع الراديو بس ما اعرفش، يعني مش كل الناس بتعرف تعمل ده، فانا مش عارفه احنا يعني تابعنا بس من غير لما نبقى بنعطلك. ممكن وقت البريك تيجي كده تشوف ايه البرنامج اللي شغال، تطلب اغنيه تروق وكده وتمشي تاني. فانت حاضر، انت عايز كارمن سليمان هسمعك كارمن سليمان على طول. اسبوع نكد عايز اسمع ايه سكتي ليه؟ ليه بس كده بالنسبه له؟ ممكن اسامينا في المسجز بليز؟ في حد بالنسبه له اسبوع كان اسبوع نكد؟ مانو بيقول مساء الفل يا زهره، مساء الخير يا مانو. انا سلمى ومعايا بنتي فريده عندها 4 سنين وهي عايزه اغنيه مش مغروره لروبي، بتحبها جدا، لو ممكن تشغليها لها. شكرا. دي سلمى وهبي. طبعا عنايه الاثنين. طيب احنا عندنا واحده كارمن سليمان ل عمر اللي في مدينه نصر عنده مذاكره، وانا مش عايزه ايه اعطله عشان يخش ايه يذاكر على طول. وعندنا كمان فريده عايزه تسمع روبي وحاجه في منتهى اللذاذه. ايه الجيل الواعد ده؟ طيب كارمن سليمان، كارمن كارمن كارمن كارمن، نشغل ايه؟ نشغل دي مثلا ولا ايه؟ لا نشغلك حاجه مفرفشه، ولا اقول لك دي لذيذه قوي، دي بصوت كارمن سليمان، مش بتاعت كارمن سليمان بس مش يعني بصوتها. ونشوف فريده عايزه الروبي مش مغروره، ان شاء الله تبقى عندي شغله لك على طول يا فريده. عينيا الاثنين زي ما قلت لكم الاربع بقى ببقى بجد بلم الطلبات. والاسبوع نكد ابعت اسمك على 92100 واكسبلين بقى اكتر. واسبوعكم كان عامل ازاي؟ بما اننا في اخر الاسبوع والنهارده اخر يوم في الاسبوع ده بنسيبها دايره، اسبوعكم كان عامل ازاي؟ 92100 رقم الاس ام اس. عمر محمود من مدينه نصر، كارمن سليمان بتغني ما يستهلوش شيء.

معاكم 92 100 رقم الاس ام اس. والنهارده الحقيقه يوم لذيذ جدا من الايام العالميه والقوميه اللي الواحد بقى هنا بقى احب انا اقف هنا شويه ونحتفي بقى بيوم زي ده ونعرف عنه اكتر. النهارده يوم لغه الاشاره الحقيقه، والحقيقه برضو انه في تاريخ كبير قوي للغه الاشاره وكتاب كتابه اللغه للسومو والبوكم برضو. وانا صغيره كنت فاكره ان هي يعني لغة الإشارة دي حاجة واحدة بنتعلمها عشان نبقى بنعرف نتواصل مع السومو والبوك. وبعدين بعد شوية جالي السؤال بتاع طب واللغات المختلفة، يعني أكيد العربي غير وهي الإشارات دي بتبقى معتمدة في كتير منها على حروف. وبعدين اكتشفت أن لغة الإشارة نفسها في منها لغات كتير قوي قوي قوي، هرجع أقول لكم عنها أكتر. بس أنتوا قولوا لي كده تفتكروا في كام لغة إشارة حول العالم؟ تعالوا نفتي عادي. 92 100 رقم الاس ام اس. فريده عندها 4 سنين ونفسها تسمع اغنيه هي وسلوم.

وانا بيقول كل حاجه حلوه الحمد لله. زهره انت طمنيني عليك، انا زي الفل طول ما انتوا زي الفل والله. جانا هي اللي كان عندها اسبوع نكد، ليه يا جانا؟ بس قولي لي يا جنجونه. ما انا نفسي اسمع مقطع موسيقي لعمر خيرت لو سمحتي، بس موسيقى فقط. حاضر عينيا على النوت اهو. ازيك يا زهره؟ بسمعك، استنى بسمعك من القاهره وبحب اسمع برنامجك جدا. عايز اسمع حاجه نوال الزغبي عينيا، بس رقم اخمه 509. الاسامي والنبي اعرف بس مخاطب مين اللي بيسمعني من القاهره ده. طيب عندنا كمان مساء الخير يا زهرة، البرنامج بيجي وقت الغداء وانا متجمع معهم في البيت. الله، ودي فرصة كويسة عشان حاجتين. اول حاجة نعزمك طبعا على الغداء، انا موافقة. تاني حاجة عشان يسمعوا الطاقة الجميلة اللي بتطلع من صوتك وبتملى الجو كله فرح. ايه اللذاذة دي؟ عاوز اقول لمادة ابني ربنا يوفقك في المذاكرة السنة دي ان شاء الله. وعاوز اقول لديدة بنوتي السكر، بطلي تحطي صباعك في بقك عشان سنانك هتطلع عشان سنانك تطلع مظبوطه، بتضطري تحطي صباعك في بقك. اي، وطبعا اقول لمستي وحبيبتي رو، مزتي وحبيبتي رو، ربنا يخليكي لينا. طبعا طولت عليكي قوي. لا خالص، انا شربيني وعاوز اسمع اتاخر عتابنا عمرو دياب. يا سلام عينيا الاثنين يا استاذ شربيني، والله ده ايه الاسره اللذيذه جدا جدا دي. اعتقد ان انتوا سمعتوا التوصيات كلها بتاعت بوب. ربنا يوفقك يا حبيبي في المذاكره مادة، وربنا ويا ديدة بطلي تحطي صباعك في بقك، وربنا يخليكي ليه يا روح يا مزدته يا حبيبته. عندنا واحد عمرو دياب، واحد نواف الزغبي، واحد عمر خيرت، مش ناسي.

0: كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجة جامدة بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبة طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ملمس سوشي او اقرب منه حتى، لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حتة.
1: لو كنت عين مغمدة كنت هبقى برضو شايفة، لو كنت كلمة هبقى صادقة مش هبقى زايفة، لو كنت لمبة كهربك وعليك مش هبقى خايفة، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضو حريفة.
2: لعبتها
3: كنت بسألكوا تفتكروا كده حوالين العالم في كام لغة إشارة؟ مانو بيقول أعتقد لغة الإشارة الأم يعني في العالم متشابهة بنسبة كبيرة، وبمناسبة نفسي أتعلمها بجد. بس خليني أفاجئك بقى أقولك إنه في حسب إحصائية صادرة من الاتحاد العالمي للصم، يعني في حوالي 72 مليون شخص أصم في العالم بيستخدموا أكتر من 300 لغة إشارة مختلفة، وكمان في لغة إشارة دولية بيستخدمها الأشخاص الصم في تفاعلاتهم الاجتماعية في السفر وكمان خلال الاجتماعات الدولية. أقول لكم أكتر يعني معلومات، بس كان مين بقى اللي طالب اللي تمنيته؟ كان مين يا ترى؟ أحمد، مساء الخير يا أحمد، نوال الزغبي.

رامي رياض بيقول يا زهرة الإيطاليين ليهم لغة إشارة لوحدهم مامامية. أيوة ده رامي رياض. ما هو مش الإيطاليين بس، مش طلعينا بس، يعني كل بلد عامة يعني لغات الإشارة دي لغات بتنقل معنا بشكل بصري. كل دولة ليها لغة إشارة خاصة بيها، بل كمان في بعض الدول عندهم أكتر من لغة إشارة. اللغات دي استخدمها مجموعة من الصم على مدار التاريخ جدا، يعني القديم جدا، ومن أقدم السجلات أصلا مكتوبة المرتبطة بلغة الإشارة كتاب لأفلاطون اسمه كرايتيلوس تقريبا، واللي بيرجع للقرن 15 قبل الميلاد. كل المعلومات عن لغات الإشارة القديمة قبل القرن 19 مش كتير. المعلومات المتاحة بتركز بشكل أكبر على أنظمة التهجئة بالصوابع أو الإبجديات اليدوية اللي اتعملت عشان تنقل الكلمة من اللغة المنطوقة للغة الإشارة. وبيعتقد أن أول إبجدية يدوية طورها يعني بدور يونس دو ليون سنة 1755 اتأسست أول مدرسة للأطفال الصم في باريس على إيد الأب دو ليبي، وكان من أشهر خريجيها لوران كلير. وكلير سافر بعد كده الولايات المتحدة، وسنة 1817 أسس المدرسة الأمريكية للصم بتعاون مع توماس هوبكنز جالودت. المدرسة دي موجودة في ويست

لغة بترجع الإشارة الفرنسية أصلا، مفيش بينها وبين لغات الإشارة النيوزيلندية بتاعت نيوزيلند أو أستراليا أو بريطانيا أصلا علاقة. أول احتفال بقى باليوم الدولي لغة الإشارة كان يوم 23 سبتمبر سنة 2018، وتم اختيار التاريخ ده لأنه بيوافق تاريخ تأسيس الاتحاد العالمي للصم اللي هو كان سنة 1951. لو هتتعلموا بقى لغة الإشارة أو عايزين تتعلموا حتى كلمة واحدة، زمان كانوا بيعلمونا اللي هي العلامة بتاعت بحبك أو I love you، بس قولولي بجد إيه أكتر كلمة هتبقوا حابين إن أنتوا تبقوا متعلمينها جسديا إشارة يعني، عشان لو قابلتوا حد تبقوا بتتواصلوا وتقولوا هالو. 92100 رقم الاس ام اس. وشربيني كان عايز يتأخر عتبنا، شفتوا مهما تأخرنا مش هنتأخر أبدا، نسمعها ونرجع نشوف بقية الطلبات إيه.

بيسأل بالنسبة طب للغة الإشارة في مصر متشابهة ولا فيها اختلاف؟ فيها اختلاف، ما هو ده اللي اكتشفته برضو. يعني في حاجة زي ما قلنا دولية متعارف عليها وإشارة كده كده يعني يقدروا كل العالم يتعاملوا بيها، بس حتى لغة الإشارة في مصر فيها اختلاف. هو بيقول هتعلمها كلها عشان اقدر اكون صداقات من خلالها. ماشي، ما انا كمان نفسي اتعلمها كلها، بس اول كلمه هتبتدي بيها ايه؟ قولي يا مانو. سمعيني رامي صبري سكت ليه؟ للاسف مش الاغنيه دي عندي، فممكن تختار اي حاجه تانية رامي صبري، او يعني اختار حاجه. طيب حد بقى كان محدد قوي وقال لي انا عايز اسمع عمر خيرت ومزيكا بس، موسيقى بس. ده مانو نفسه. ماشي، هنسمع واحده من ايقونات عمر خيرت اللي بتقلب اي حفله اوريدي لايف، حتى عمر خيرت حتى الان. بس استغل بقى بالمناسبه دي بما اننا بنسمعها كده كده ذاكرتكم، وقولوا لي الموسيقى دي كانت موسيقى ايه لعمر خيرت. 92 رقم الاس ام اس

0: معقوله عشاق عمر خيرت ما فيهوش ده تراك اسمه ايه غير احمد سعدي؟ يا سعدي يا وعدي.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: تخيل انك بتشتري سبيكة الذهب ولما تيجي تبيع بيرجع لك كاش باك بيوصل ل 50% من المصنعية. مع سويس جولد الكاش باك بتاعك مضمون بنسبة 100%. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: عارف يعني ايه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد الحداشر للولو هايبر ماركت. أقوى العروض والخصومات تصل إلى 70% في كل الأقسام والأجهزة الإلكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أميرت بلازا والتجمع الخامس فرع بارك مول وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: انرجي 92.1 انرجي المزيكا لعبتها انرجي.
1: انتوا لسه تسمعوا سيبها دايرة؟ مين لسه سيبها دايرة؟ بعتولنا على 92.1 اللي انتوا عايزين تسمعوا سندوس، عايزة تسمع وصول لتامر عاشور عينيا، واللي كان طالب رامي صبري قال لي طب ضي لمحمد منير، ودي حاضر عينيا عندي. تتم مسلسل بخيل وانا عمر ده سعدي، برافو يا سعدي. بخيل وانا الرقم الاخر 509 ده تقريبا احمد. ومانو قال طبعا غلط، قال خلي بالك من عليك مش كده خالص، ما كانتش كده اصلا، ما كانتش بالبيت ده اصلا. واول كلمه هيتعلمها وعايزك يتعلمها بلغه الاشاره هي كلمه اللي هي السلام او التحيه المناسبه. طيب عايزه اقول لكم برضو انه يعني بالتزامن بقى مع اليوم الدولي للغات والاشاره وكده، متحف الحضاره بيعزز الاتاحه الرقميه للموقع الالكتروني، فخطوة مهمة عشان تكون الخدمات الثقافية متاحة لكل الناس. المتحف القومي الحضاري المصري بيطور موقعه الإلكتروني الرسمي بالتزامن مع زي ما قلت لكم اليوم الدولي للغات، لغة الإشارة اللي هو زي اللي هو النهاردة يعني 23 سبتمبر، وده عشان الموقع يبقى متوافق مع معايير الإتاحة الرقمية وبيسهل وصول مختلف فئات الجمهور للمعلومات والخدمات، وخصوصا أشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الهمم. التطوير ده بيجي هنسمع حاضر، بس عايز اقول لكم في اطار مواكبه توجهات الدوله طبعا نحو التحول الرقمي كده كده وتعزيز الاتاحه والشمول، بحيث يقدر اي شخص يوصل له المعلومه والخدمات الالكترونيه بسهوله واستقلاليه، وتكون التجربه الرقميه اكثر مرونه لمختلف المستخدمين وخصوصا الاشخاص ذوي الاعاقات البصريه او السمعيه، ويساعدهم يستفيدوا من محتوى المتحف وخدماته ويشاركوا بشكل اكبر في الحياه الثقافيه والمجتمعيه، ويبقى الدمج الثقافي وتبقى كلهم كل حاجة ليهم يعني ليها اكسس بسهولة شديدة. احنا لسه مكملين معاكم 92.1 رقم الاسماس، ومش عارفة مين كان طلب ضي، هنسمعها دلوقتي حالا. عايزة هديها الاغنية دي بالذات بقى لأمي اللي بتسمعني دلوقتي حالا.

الأغنية بتطلب يوميا من ناس مختلفة وعاملة شغل عالي. والحقيقة يعني هي زي ما قلت لكم بقيت بكره من 10 سنين كده كرهت كلمة بهجة ومبهجة وأي تفرعات من يعني أي بقى أي حاجة من حوالين بهجة ومبهجة والحاجات دي. بس زي ما بقول لكم وقلت قبل كده يعني وبقولها تاني، صوت حكيم في الأغنية دي مش عارفة أقول عليه أي توصيف أو وصف أو حاجة توصف حاجة تانية غير كلمة مبهج قوي. يعني هي دي البهجة الحقيقية بقى اللي هو سيبكم من الأبيوز اللي حصل للمصطلح، بس رهيب رهيب. ببقى عايزة أفرح كده.

طيب انا الاربع وعدتكم ان احنا نشغل اغاني كده كده حتى المود رايح جاي وكده، بس مهم ان انا ايه ابقى برضي جميع الاطراف. فسندس عشان ما تزعلش ما تحسش انها لفت اوت، والوحيده لما اشتغلتلهاش اغنيه اللي هي طالباها هنسمع وصولي بعد الفرحه الشديده اللي احنا كنا فيها دي. النوع هي اغنيه لذيذه بس طبعا يعني حزينه، فهنسمع وصولي ونرجع نشوف ايه الكلام. الوقت ما خلصش والاغاني جايه كتير وهنظبط المود كده.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد.
2: قبل ما ترد،
1: أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
0: أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضاء من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: اسمعوا ده اسمه صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1

تامر هشام، المفروض تامر هاشم طبعا عضو من اعضاء كاريوكي، وعمل اغنيه جديده وحاجه في منتهى اللذاذه. الاكسبلورنج اللي بيحصل ده في الفرقه دي دايما والله انسبايرنج جدا. نسمع كاريوكي بقى، ايه رايكم؟ كوستري

0: تانية على طول نظبط بقى المود اكتر. عايزة بقى ايه اطلب طلب. خلاص انا عملت كل الطلبات الفردية وكانت ملعبكة كده ده اشتغلت ورا بعضيها. حاولوا بقى ان دي جي مع بعض معنا ان احنا لما حد يطلب اغنية او شغل اغنية نشوف حاجة لايقة عليها فنمشي بالمود كده مع بعضينا. يلا نلعب بقى.
1: الجي مزيكا لبطها
2: أعزائي المستمعين أهلا بكم في

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: طيب احنا لسه مكملين معاكم 92 رقم الاس ام اس ولسه سايبينها دايره ولسه بظبط كل الطلبات اللي مطلوبه عشان امشي كده مطمن عليكم خميس جمعه سبت. بس عايز اقول لكم خبر برضو لذيذ قوي انه لاول مره بقى قطار العاصمه بيعلن عن اشتراك بخصم 60% لطلاب المدارس والجامعات الحكوميه والخاصه وده لمده شهر او 3 شهور. ده بيحصل بتوجيهات من وزاره النقل وتحت اشراف الهيئه القوميه للانفاق ومفروض تقدر تشترك بقطار العاصمه وتطلع استماره اشتراك من خلال مكاتب الاشتراكات متاحة في عدلي منصور أو بدر أو مدينة الفنون والثقافة أو من خلال مكاتب تذاكر الخط الأخضر التالت أو من خلال اللينك اللي هو www.mobilitycairo.com. تخشوا على subscription form وتعملوا الاشتراك بتاعكم وتاخدوا 60% لو انتوا طبعا زي ما قلت لكم طلاب مدارس جامعات حكومية أو خاصة والمدة شهر أو 3 شهور ده انتوا اللي بتحددوه على حسب احتياجكم. 92 رقم الاس ام اس. طب يا زوزو رامي صبري احساسي معاك جدا جدا نسمع احساسي معاك ونركز ونشوف هنشغل ايه اللي بعدها.

مساء الفل يا زوزو. طالما سمعنا احساسي معاكي بنسمع مش حبيبي بس للانغام، لان انغام خلينا في مود رومانسيه شويه. ماشي. مش عارفه لان دي جت ليه، بس قادره افهمك يا ابراهيم. ده ابراهيم السراوه. مساء الفل عليك يا ابراهيم، عامل ايه واخبارك ايه وفينك بقالك فتره؟ واسمعك طبعا انغام، دي حبيبه الكل وحبيبه قلبي من جوه، مش حبيبي.

0: يسلم سلامك وكلامك يا زوزو. طب تنزلي بقى المهم للاسف ما عنديش اغنيه دي ابراهيم، بس ممكن اكمل لكم رومانسيه يعني وسمعكم برده حتى بالمره، نستغل الفرصه السعيده دي سمعكم اغنيه جديده لانج برده من اغاني جديده على انرجي ولذيذه قوي لمروه ناجي، اسمعها حبيني على كيف رومانسيه بقى يلا.
1: اسمع اغنيتي الجديده حبيني على كيفك على راديو انرجي مروه ناجي.

اغنيه مروه نجي دي حلوه قوي يا زهره، وعلى رايك لما تقولي بناتنا دايما مشرفينا خلاص يبقى خلينا نسمع فضل شاكر، احلى رسم فضل فضولي فضل فضولي. حاضر عينيا الاثنين اسمعك يا ابراهيم، اكيد فضل شاكر واحلى رسمه، بس انت اللي وديتنا في مود رومانسي، واضح ان انت رومانسي النهارده على الاخر وعجبك الحاجات والدنيا وجاي معايا. فسمعنا مروه نجي، تعالى نسمع من ماهر برضه، هنا في قمه الرومانسيه واللذاذه والله.

لو احنا روحنا في الرومانسي فبليز نشغل حسين جسمي. انا فهمت انت انا والامر ما كده كده محضره والله. مسج معلش ايه لما بتيجي عربي وفرانكو الاثنين بيخشوا في بعض بس بنحاول نفهم يعني وبينا بنعرف نفوق.

يا زوزو طب طالما مود رومانسية ممكن تعمل حاجة. ممكن كده طبعا اكيد صحيح مش هينفع نجيب سيرة رومانسية وما نشغلش اتليست تراك يعني لتامر حسني عناية الاثنين, والنبي اكتبوا اسميكوا في المسجز. اما بالنسبة لابراهيم مش ناسيك والله, انت عايز تسمع فضل فضولة احلى رسمة وانا مش ناسية وعجبني ان انتوا سمعتوا كلامي وبتشوفوا الحاجات اللايقة على بعضيها وودتونا في كده في حتة رومانسية لذيذة جدا بسبب ابراهيم الحقيقة. فنسمع تامر حسني وبعدها فضل فضولة. حاضر.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: اسمع من العيار السويسري، كل مره تقول مش وقته، هستنى لما المبلغ يكبر، وتعدي شهور، لكن الحقيقه اللي يبدا خطوه بخطوه دايما سابق. مع سويس جولد سبيكة ربع جرام هي أول خطوة، واللي يبدأ النهاردة بكرة بيشوف الفرق. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: اسمعوا اغنيتي الجديدة تعا نطير مع إيهاب القواسمي من ألبوم الجديد بلبلة. عايزين نطير مع بعض حصريا على انرجي معك وجاد شويري.

تعالي نطير اغنيه جديده لجاد شويري وهاب القواسمي على انرجي، وتعالوا نسمع بسيوني وزيد خالد ومع محمد زياد طبعا بروديوسر خطير. وخدي هنا وقولوا لي عايزين نختم بايه عشان لو هنلحق نعمل فوتنج بسرعه جدا. 92 رقم الاس ام اس.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها متخيلين إن الهدوم والخامات الهلكة ممكن تتحول لحاجة جديدة ليها قيمة؟ النسخة الرابعة من From Waste to Good Taste قربت. إيفنت الاستدامة السنوي لبنك الكساء المصري يوم 25 و 26 سبتمبر في The Factory وسط البلد. هتعيشوا رحلة الخامات من الفرز والتصليح وإعادة التدوير لمنتجات جديدة من خلال مشاريع بنك الكساء. مستنيينكم مع ورش وتجارب تفاعلية، معارض شوبينج اكسبيرينس وأنشطة لتحويل الخامات الهلكة زي يوفة الإعلانات لمنتجات جديدة. والسنة دي بيسلط الضوء كمان على المستفيدين من خلال التدريب، فرص العمل والمشروعات الخضراء. تابعونا واعرفوا كل التفاصيل والعائد بالكامل لدعم طلاب المدارس المستحقين من خلال مؤسسة بنك الكساء المصري. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك اغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للاربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه
2: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069، إيميل sales@novo-eg.com.

طيب يعني قبل ما امشي عايز اقول لكم انا بقالي كام يوم اقول لكم خلاص اوفيشال الخريف داخل. الخريف طبعا بدا رسميا ومعاه اول حاله من عدم الاستقرار في الجو. بكره مفروض الخميس 24 سبتمبر لسه منزلين هيئه الارصاد ان متوقع امطار متفاوته الشده ورعديه احيانا على السواحل الشماليه ومناطق من وجه البحري يا اسكندرانيه، ممكن تبتد بشكل ضعيف في القاهره الكبرى خصوصا خلال ساعات المساء بالليل، ومع الحاله دي في نشاط للرياح، وبعدها متوقع انخفاض ملحوظ في درجات الحراره يوم الجمعه والسبت. يعني باختصار الصيف بيودع معنا والخريف داخل علينا بتقلباته من اول يوم. قلت اقول لكم لاني بكره مش هبقى معاكم برضو على الهوا، وبكده اقول لكم ان خلصت حلقتنا النهارده. ان شاء الله يوم الحد الجاي اجي لكم في نفس الميعاد من 6 ل 8 الا حلقه جديده من سبع دايره، وكده كده سيبوها دايره وتسمعوا اجمد الاغاني. خلصت حلقه النهارده وخلص الكلام. شكرا جدا لكل اللي شارك، واتمنى بقى سليتكم في الطريق. سلام.

0: data.
1: Energy 92.1. المزيكا لعبتها. أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: صبري واللي يصبر يمول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

اسمعوا اغنيتي الجديده تايم تير مع ايهاب الكواسمي من البوم الجديد بلبلة. عايزين نطير مع بعض حصريا على انرجي معك وجاد شويري.

0: اللي نفسك فيه اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

0: عيشها بانرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.
1: فاصل ما بنفصلش هتقلبني انا ما تحاولش لو هم سمك بسرية احنا هنا سمك القرش.
0: البرنامج اللي جاي

0: 90.1 المزيكا لعبتها.
1: يا صباح الفل، يا صباح الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق أضا فاضا خف من أضا على انرجي 92.1 المزيكا لعبه انرجي. ونتكلم النهارده مع بعض في تفاصيل كتير، ونبدا كده نحارب النكد والاكتئاب، ولكن بعد الاغنيه.

لا ده احنا لسه بنفوق وبنصحصح مع بعض. فين حبايبنا وفين كل الناس الجمال اللي معانا؟ بعتولنا على 92.100. تسمعي النهارده في حلقه نهايه الاسبوع، وكمان بقى قولي موتكو كان عامل ايه، طمنوني عليكو. اقعد مش هتستقبل تليفونات، هستقبل تليفونات ولكن بعد شويه. كل حاجه على 92.100 دلوقتي.

يا ده صباح الفل عليك، يومك جميل. والنهارده عايزين بقى نعيش مود حلو في الاغاني اخر حلقات الاسبوع من عنايه الاثنين يا باشا، من عنايه الاثنين ده رقم اخره 050. سلمى يا ده لو سمحت عايز اسمع عبد الباسط حموده. انا سامعك عبد الباسط حموده، ولكن حسن الشافعي بقى في اغنيه مفيش مستحيل. يلا بينا.

لسه في نفس الحته ونفس المود ونفس المكان، واحنا هنا بقى خلينا بيننا خلاص في حلقه نهايه الاسبوع. كنت بتستنى اجازه الاسبوع او الويك اند علشان تعمل ايه من انت في مدارس؟ ده كان بيجي في بالنا كلنا. ناس تقول لك طلع العجله، ناس تقول لك تروح النادي، ناس تقول لك تروح لتيتا، ناس تقول لك هتخرج، ناس تقول لك هتسهر. كنت بتستنى الويك اند يوم الخميس والجمعه وانت في مدرسه علشان تعمل ايه؟ وهنتطور بقى ونشوف ده اختلف

0: البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهاردة
2: وديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

بص يا انا كنت بستنى الخميس والجمعه عشان اروح لاهلي بصراحه، كنت بحب جدا اروح بقى عند اهل بابا وماما ونخرج ونلعب. الخميس كان عند اهل ماما والجمعه كان نروح عند اهل بابا، فكان بالنسبه لي بحس ان اليومين دول بعمل فيهم كل حاجه، بشوف فيهم كل اهلي، فكنت بستمتع جدا جدا باليومين دول. ده كلام عالية، كلام جميل. ومين بقى حتى الان يعني اليومين دول بالنسبة له مقدسين بتوع العيلة؟ اللي انا بقيت بحس ان في ناس كتير خلاص بقى فكرة ان العيلة لازم كل جمعة وبتاع قلت شوية. هل فعلا ده حصل ولا دي اشاعات وانا بس اللي مبقتش مركز مع الناس؟

سلمى قاسم، كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

وانا معاك وببسط جدا من الناس اللي بتفكرني باغاني بقالي فتره ما لعبتهاش، زي كده علي ما قال لي يا اضا ممكن سمعنا حاجه قديمه الفقش، حاجه قديمه الفقش. انا على طول رحت للحب الحقيقي، فرب تكون بتحبها يا علي، ويلا نسمعها مع بعض. وقولي لي بتعملوا ايه يوم الخميس دلوقتي بقى، زمان اتكلمنا على زمان، دلوقتي تستنى الويك اند عشان تعمل ايه؟

في تحية وصلة للسويد، لمين بقى؟ لأبو يونس وأم يونس ويونس ذات نفسه. تحية جايالكو خاصة من إبراهيم المغربي، وبيمسي عليكو أبو يونس وأم يونس ويونس ذات نفسه.

ودي بقى كل سنة وانت طيب ليونس عشان عيد ميلاده. فكل سنة وبابا يونس ومامت يونس ويونس طيبين. معلش الاهداء جالنا على رسالتين، فده اهداء من ابراهيم مغربي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: بص يا واضح احنا يوم الخميس والجمعه بقى واحنا كبار كده يا دوب نروح ندهن فولترين وننام. ماشي يا عم ربنا يطمنك.

0: Energy Team 90.1 المزيكا لعبتها.
1: واضح احنا دلوقتي في الويك اند بنشوف بقى اولادنا هم اللي عاوزين ايه، يروحوا بقى فين، يعملوا ايه، وفي الاغلب بنحاول نقنعهم نقف في البيت ونريح كده ايه يا جماعه مالكم في ايه؟ ليه حاسس الناس اللي بتكلمني دول ستينات؟ انتوا كبرتوا كده يا جماعه فجاه ولا في ايه اللي بيحصل؟ طمنوني عليكم، انتوا كام سنه اللي بعت الرساله دي اللي اخره 00 ده؟

بص يا ده، في الويك اند انا لو عايز ابسط نفسي هقابل صحابي وهقعد كده مع نفسي، بس كل مره بقعد اقول كده وبيجي الويك اند فعلا بعمل زي الناس اللي كانت بعتها لك، وبتقل وبقعد في البيت وبكسل اخرج. ماشي، وسمعني شيرين. اتفضل شيرين يا باشا، اتفضل.

حب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيد. فرايدي هيتس، مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوا الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: طلب مني رامي جمال من بداية الحلقة أنا آسف ونسيت أشغلها. تفضل يا باشا.
2: جديد رامي جمال على إنرجي. أمانة ما تمشيش.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: دي اخر اغنيه اشغلها من الاغاني اللي اتطلبت عشان نروح في مود كده محضره لكم ولكن بعد الكينج اللي طلب مني يلا بينا

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحه اكبر.

للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-2190-8069. إيميل sales@novo-eg.com.